اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

حتى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: أي محمد بيان بلي باشا آية لوشتان أيك إيه ولجياتي خدا دي پرستن كسيق هيا كبتواند شتيق دروز بكاد لسرتاوا يان اگر دروسي كردو دوائي نما آية دتواند سر لنوية بيهنة توكايا أي پیغمبر تو بلي هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونوا خلچيو هموش دروز بكاتو پاشان دوائي مردنو نمان دوباري بكاتوا كوابو چون لا ددرين لحق بهوي درو بروپاگندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن

ونبيد أم قرآن للا ينكسيك والدار جرابيتو هل بس رابيت جغل لخدا بلكو الراستي والرواني كتاب آسمان يكاني پيش خوشي دو پاد دكاتوا أروها رون كروي بيرو باورو أرككانا براستي هيج قمان لودانيا كأم قرآن للا ين پروردگاري همو جهانيان والروان كراوا.

بلكو لقل أوهم بلقان دا أوان دلين كا محمد قرآني هلبستوا بلي دا ايوش سورتك وك سورتكاني دار رجنو بيهنن داواب كان لهر كسي چي تر كدتوانن جغل لخدا كيارمتي تان بداد دريغي مكان اگر راز گون.

لو خلق دا كسانيك هن إيمان وباور بقرآن دهيننو هشيانا إيمان وباوري بيناهينن پروردگاري توش هميشه آقا دار بواني كتووي خرابة دچينن.

0: لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
1: روجيك ديت خدا هر هموانيان كودكاتوا وهزدكن تنها ساعات هيك للروجيان بيتسوا خزمان وناس ياوان هموان يكتر دناس نوا بيغمان اواني كبر روايا النبو بآما دبوني بردم دادقاي خدا خسارد من ديو زرر من ديشي زور رويان تيدكات براسي اوانا هداية دور قرنبون.

أي محمد بإيمان داران بلي بادل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتي خدائي كقرآن و برنامه خدايا كوابو با هر بود الخوش بن هر اوش تاك تره بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو كلا كيدكن.

اقادار بن كبراسي هركز لآسمان كانو لزبيدا هيا خدا خاون يانا اواني جگل لخدا شتي ترده پرسنو پي روي ريبازي ترده کن ونبير شوين ريبازي شي تشاك كوتبن اوانا تنها شويني گمان كوتون اوانا جگل لدرو کردنو گوتر كاري هيت شي تر

0: فرعون دارو دستي وتيان باشا توبو او هاتو ادكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامه اي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بمري بازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزا هيا بيهنو بوم كوب كنوا.

جاكاتيك ستمي فرعون لسنور درتو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمتو مالو حالو جي گو ريگي خوشو رازاود بخشي و بفرعونو دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرهبازو برنامه تو ويلو گم رابن پروردگارا مالو سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشي نكن اما نباور ناهنن حتى سزاو آزاري بأيش نبينن.

0: لو دوا ايما درومان لنوي اسرائيل كردوو شوينو جيگو ريگي خوشمان پي بخشينو لچندها رزقو روزي چاك بهر ورمان كردن جا اوان جاوازيو ناكوچان نبو حتى زانستو زانياري توابيان بوهاد كچي اوان ديني خدا كهو يكبونو يكگرتويا كرديان هوي دوبارا چيو جاوازي هرچند زانستو زانياريشان لو باري وهبو براستي پروردگاري تو اي محمد دا وريد كاد لنيوانيان دا لروجي قيامت دا لو چشوشتان دا كأوان جاوازي ناكوچي تدادا كن
1: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

0: اگه دار بن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یا لپیغمبر بشار نوا اگه دار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگو و خویان داد پوشن روها دزانه چی دا شار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

هرورد قارا كم برحمة كم كتو جود لنوزول آلان ويو نسبو لتاريخ يكانا يكتا پرستي بو بريار دادايتو داني بحلي خوي دادنا دتان فرمو يونسي ايما چون تسبيحات من بودكا با آزاد بيو بيتا دري گروان بي ناوسكي حوتو دلياي تاريك دبي منزلو ماواي بي تا روجي سزامان دي دبي چن بي سرو با آقابيت اي سميع و اي بصير اي پروردگاري كار بجيه.

هر مسلمانك پی بپاره توا بو هشتك إلا خواي قورا لي وردقري پیشوا ترمذيو نسائيو حاكمو بيهاقيو ضياء رحمتي خوين لبيت ام فرموديان جراوتو لا زنجيري صحيحة كان دايا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كوري بريدا لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بياو يكبو بمشي ويدا بارايو ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسيبنا وقوركاني خواي قور لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراوي عنتو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواي قول لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواي ليبي قراوي أنا تاوو لزنجيري صحيح كان دايا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه هل سعد كري أبي وقاص ورزا ورحمتي خايلي بدلي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواي قبر لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خوين لبي قرابي عنتو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناكم ولك دا بنشت كقسي به دو نابجيت يا دا بكري أقر بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني

خوش دبه کلم مجلس ده کردویتی ام فرموده لصحیح الجامع ده هاتو لصحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو و پیشوار ترمذی و امام احمد و طبرانی رحمتی خواهن لبه گرابیانتو عن اوس بن الثقفي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها برأي كري أوس دفرمي جملة في غنبري خوابه صلى الله عليه وسلم دي فرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوب چيد بومزقوتو بپی بچيو بسواري نچه ولا امامو نزيق بيتو ويا بگري وقصو لغو نكا اواب هر هنگاوه پاداشتی سالكي دزدكوه بر روجوی سالكو شونجا كيو حديثكي صحيحو ابن ماجه رضا ورحمتي خويله بي يراويتو عن ابن زهيرة بن روينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ابن زهيرة دفرمي جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو اگر كسيق ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور اوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر فشا مسلم رحمتي خويلي بقرابتيو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لا عائشة بدأيك باورداران رضا ورحمتي خويلي بجلي بيان بري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا فشا مسلم رحمتي خويلي بقرابتيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه وفي رواية لصاحبها كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتخل مايك بكاد بخير لمال حلال وخواي قورش حلالنا بي وري ناقري أو خواي قور بدستي راس لي ورد قري هاشان بخيوي دكات بو خاونكي چون يكيق لئيو من دالكي خوي بخيو دكا أوش خواي قور بخيوي دكا تاب قطر كيوكي ليدي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجدى كاتيك وتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد هركس يكاتيك أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أوا خواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار وتبي غمريخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري لـ4 ركعات بيش نواجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات بيش نواج بكا حرام دبيت لسر آقر أنفرمو دي لصحيح الجامع الصغير دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نواجي سنت كخلق ندبيني برانبر 25 نواجه لبرچاوي خلق دا بيكي أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة واتى في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمين خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا وهركس يك بينك بربكات وبوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتوا أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود واتى پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يك سجده يك بو خواي گوره ببا خواي گوره چاكي كي بو دنوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر اوا سجده زور ببن أفرمودية لا صحيح الجامع الصغير داهت وهروها لصحيح ترغيب وترهيب داهت وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي فايلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وعطى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعات بكا باشان دانيشي ذكري خواه بكا تاخور هل دي وباشان دورك عن نيج بكا وپاداشتي حاجو عمريكي تواوي هيا انفرمو ديا لا سناني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجنو يجي بياني بجماعات بكا بهاشان داني شي ذكري خوا بكا تاخور هل دي وبهاشان دور كعاد نيج بكا أو باداشتي حج وعمريكي هيا أنس رحمتي خويلي بي دفرمي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي تواو واتا ورقيراو أنفر مدى بيشاتر مزي رحمتي خويلي بي لزنجيري صحيحة كان دا روايتي كردو وهروها لمشكات المصابه دا هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم دفر می هر کس یک لبر خواه چل روز نیو جکانی با جماعت بکا فریای الله اکبر یکم بکوی اوا دو تبریه بودن سره تبریه یک لآگر و تبریه یک لدو روی ام فرموده یا لزنجیری صحیح کان دایو و امام ترمزی رحمتی خواهی به لصحیح الجامع الصغیر دا گرایتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم د فرمی هر کس بلی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اگر لمجلس ذکر داوتی بويد نسريتو بوي مر ذکر واگر لمجلس بهود داوتی او بويد بيتا كفارتي او شتا بهودانا ام فرموده لا زنجيري صحيح كان يو هر وهال صحيح جامع الصغير دا هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. واتف يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك فارزگاري لنا موسي برايكي بكات كاتيك براكي لوينبه او خواهي قورب ما في دانا ولا سرخوي كلا آقر رزگاري بكا. انفرمو دي الله صحيح الجامع الصغير زيادكاني ولا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواي قور بهوي أو چاكي كي بودا نوسي، وهركس يقل خواي قور الله خواي چاكي بودا نوسي بهوي أو أي خاتا بهاشتوا. أم فرمو دي الله صحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزاريك بوستيتو تنجي في هل نجني يانشاك وشي ليبكا أوال الروجي قيامت دا خواهي قورد خاطر جير سيباري عرشي خويا. أنفرمو ديش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسندي إمام أحمد دا رحمتي خواهي ليبي هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبع عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يانشا بوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نير. أنفر مديلا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. واتبع عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدر هلاني بالنديك بي كبوه الككان دروسي دكا او اخواي قولي لبهش دا مالكي بودروز دكا. لصحيح الجامع الصغير زيادة كانيو لصحيح ترغيب وترهيب دا لسنن ابن ماجد رحمتي خواي لبي انفرمو ديا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في اول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك قوري ليك كجورخ شوكيك بكجي بيكم لدان أو صد شاكي بودن سري، وهركسيك بدوم لدان كشتي أو أوندو أوند شاكي بودن سري، وهركس يك بسيم لدان كشتي أو أوندو أوند شاكي بودن سري، هروها بماناي زرد واليش هاتوا. أنفر موديا بشا مسلم رحمتي خويلي بجراويتي وو لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود يستغفرون له. واتى في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلبر خواي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولي بناو باخکانی باشتا دروات تا دگا تجیو دادنیشه
وكاتيك دانيشت رحمتي خواي قورا داي دبوشي جا اگر بياني بو حفته هزار ملائكة صلواتي لسر ددن تا اوارا واگر اوارا چو حفته هزار ملائكة صلواتي لسر ددن تا بياني وللرواية ابو داودا رحمتي خواي ليبه دفرمي داوالي خوشبو نيشي بوداكن انفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو پیشوا ترمزي و ابو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قولي لي خوش دبي أقر لا ربربون وجدا رايك دبي لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خوي لي بيو لا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوين عن خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويقورو بالوردقار لتاوانا كاني لو بيشي خجدبه. پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمذی رحمتی خواهن لیبه گرابیانتو و لا صحیح سننی ابی داود دا هاتو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي اللي بيدالي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أواء إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يك بقرن إخوائي قوريلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هردو بيشوا إمامي بخاري ومسلم رحمة إخوائي اللي بيدالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة خويل بيدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس یک آمادی مردو یک بیت تاکو نویجی لسر دکره اوا بقدر قیرات یک چاکی بوده نوسره و اگر آماده بیت تاکو بخاک دست پیردره اوا بقدر دو قیرات چاکی بوده نوسره. و تیان ای پیغمبری خوا قیرات چند دو چیه؟ فرموی بقدر دو کیوی گوره. پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتیو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجوبه وإيماني بيهبتو بتماي پاداشت بيت أو خواي قولي لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لبه گرابیانتو. عن ابی سعید رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ابی سعید رضا و رحمتی خواهن لبه دلی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی یک روش لپیناوی خواهی گوره دا بروشو بی الا وکو خواهی گوره لپاداشتی او روش دا 70 پایز و تدکات 70 سال
لآگری دوزخ دوری دخاتو هردو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لیبه گراویانتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض واتا في أغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك يقرج لبيناوي خواي قوردا بروجوبه خواي قورد لبيني أو آقردا خندقيك چاليك درزدكا بقدر بيني آسمانو زوي ام فرمودا يا صحيحة كبيشوات رمزي رحمتي خوالي بجراوية يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خوالي بدلي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید پیشا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه و سلم صوم ثلاثة ایام من كل شهر صوم الدهر كله لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي لي بيدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجو سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالة كبر روجو بيد وهايا هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان لي بي قراويانتو عن قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي برسيار كلالة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري الرجوي رجي عرفة فرمي قناهي صاليكي پيش خوي صاليكي پاش خوي دسريتو پيشا مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أبي قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي في أغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي رجوي رجي عاشوراء قمان موايك إخوائي قربك تكفارتي صالي بيشوي بشا مسلم رحمتي خوائي ليبي جرابيتي و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار أبو هريرة رضا ورحمتي خوائي ليبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستي يارمتي دانيان لبر خواي قورا وكو أوك سوايك لبيناوي خواي قورا دا جهاد دكا يان وكو أوك سيك بشوشو نجدكاتو بروش بروجو دبي وحايا بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي جراويانتو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أنس كر مالك رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك دوكش بخيو بكا و پروردهيكي باشيان بكا تاب بيدگن لروجي قامدا منو أو آوين پنجه مبارکی بیا کوا نوساند بو پیشا مسلم رضا و رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک على الطریق فأخذه فشکر الله له فغفر له ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لیبه دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
پیاویک برگیک دا درویشت درکی که لسر رگا که بینی و لای برد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یراویان کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکیک لگلزاری نزاو دعاکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم. عن انس رضی الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انس رضای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلى الله عليه وسلم دیرت و دفرمید زورترین دعاء بارانوی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم او بو کدی فرمو پروردگارا خیر و چاکمان پی ببخش لدنیا و لقیامت داو لآگری دوزخ بدور من بگره. امام بخاری و مسلم یرایانتو. عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول اللهم اینی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزای خوای لبید لپیغمبری خوا و صلی الله علیه و سلم دگیرتو کفرمویتی پروردگارا خوا زیاری رینمونیو خوا ناسیو پاکیزیو دولمندیم لید. امام مسلم جرعویتیو. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رضي خوي لبيت دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا دینم بو فراهمو چاک بکا کوا سرا پای همو کارو بارکان مو دنیا شم بو فراهمو چاک بکا کوا بجیوی جیان می تدایا در انجامی قیامتی شم بو بدز بهنا کوا دی دیاری کراوی رگما جینم بکا بسایو مایی کرداری چاکو با مردنی شم سرفرازیم بید لگشت رفتار و کرداری کی خراب و نالبر. امام مسلم جرایتیوا. عن علی رضی الله عنه قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم قل اللهم اهدنی و سددنی و فی روایت اللهم اینی اسألک الهدى و السداد. پیشوا علی رضای خوای لبید دفرمید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فیری کردم کبلیم پروردگارا رینمو یو دامز راویم پی ببخشا لگرانوی کی دی کشدا فرموی پروردگارا لکارکانم دا رینمو یو پی کاندنم پی ببخشا. امام مسلم یراویت یوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا ديفرمو برور دقارا پنا دگرم بتو لشر و خرابی رفتاری پیشو دهاتم. امام مسلم جرابت یوا. عن ابی بکر الصدیق رضی الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيد داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات هتا لنجكان دا بيكات
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امام بخاری مسلم جراویان توا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتار كانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كرداركاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو بارک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویگ دا امام بخاری مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شاد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودم و گورو سرداری پروردگارا پنا دگرم به تو لزانیاری بی سودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتی و وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيت دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پرور ديگارا پنا دا قرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روين ويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا قرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابيكي قرزار هات بولاموتي قرزار مو ناتوانم قرزكانم بدموا داواد ليدكم دزگيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار کومکو یارمتی دداد لدانوی قرز کده بله پروردگارا او اندرس قروزی حلال و درستم پی ببخشا هرگیز لانکم بلای حرامو نادرست ده بریزو خیر و مندی خود دولمندو بیباکم بکه لخلکی. امام ترمذی جرایتی و فرمویتی فرمودهی حسنه. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفر ميد لأم سلمان برسي رزاي خواي لبيد أي دايشي مسلمانان دمويد بزانم كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكيتو دابوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت. اوش فرموي: او نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو: اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خوي لسربيت أو أبو ديفرمو برور دقارا من خوا زياري أوينو خوشويستي تو أو بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل أو رفتاراني دمگهينيت بخوشويستي تو پروردگارا خوشويستي خود لدل ما بالا دز بكا لخومو مالو مندالو آوي فينوكو سازگار. إمام حاكم أم فرمودي الروايات كردو فرمويتي فرموديكي صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو برور ديگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد برور ديگارا خوازیارم دوره پریزم بکید
لتاوان و گناهو خیدارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکید و لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رضي خوي لبيد دفرمد بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيفرمم: عائشة نزابك وبلي برود قارا من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بآقام لي پناش دگرم بتو لشر خرابی استودهاتو، اوی دیزانمو اوشی به آگام لی پروردگارا خوازیاری بهشتو ها کارکانی نزیگ بو نوام لی لو تو رفتار، پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او ها کارانی چشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داواکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چار نوسی کت هنای ریم در انجامکی بر نمائی و خیر کتایی پیبید. امامی احمد و ابن ماجه یرایانتوا. روى الترمذی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دجارتوا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفر ميت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قارا بنا دقرم بتو لبرسيتي كواخر أبترين حالو بارا پناش دگرم بتو لنا پاکی که واخراب ترین روشو رو گیا. امام بخاری جرابته و عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرمت
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم بتو سپردو باورم په ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناوو لبر برکانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پنا دگرم ببنزنی وشکو مندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن امام بخاری مسلم جراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كوري حسين رزاي خوان لبيت لبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسين فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بيبكاتو بيفرمو بله پروردگارا رينموي بخبرمو لشرو خرابي نفس بمباريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو بروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي كتو.

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. واتا أنس كري مالك رزاي خواي لبدله جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كهوسري أبو طلحي زربابن بو. گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت. چون بدایکم یانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان، لمالي اول سنيونكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشاي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوتا سر پارچه چرم لسنيونكا، جا دايكم هكبكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي بشتي هل دمجيو دي گوشيناو شوشكانيوا. جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم؟ دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا، با امیدی پیروزی و مفرکی بم نارکان من ام آرقی تو کودکی نوا. فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمه و شوینوار و آثاری پیغمبران و پیوچکان کار روا و پسنده بمرجه او سرنکیشه با هاولدانان و شرک بخوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی. بابون فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنو یجی بیانی دکرد اتر راجا کران و او کشکان مدینه حاجتو دفرکانیان با اوکا و دهینا بوی. اویش با مفرق و پیروزی دستی پیاده کردن گل جر بیانیان زو سردیش بو، بلام لگل او شهر دستی دکرد بناو اوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدله بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو، هر تلامویک برده باوا یاران دین قسته و دکو تناو دستی یکی کیانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر رحمترین کسب و منالانو خاو خزانی باب کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خوالي بدلي كسم ندي وكآوا وكبي غنبر صلى الله عليه وسلم بزيبية وبخزانة وتي لقند لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كري بيغنبر سلامي خوالي سربي درابو بداين كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دچو بولاي ايمج لخزمتيا دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خواه لسر بي واتا باو كشيريكي آسنگر بو آسنگري دكرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوت كدچو جوروا مالك پربو لدو کلو بوشروك خانوكا قانق درابو جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم إبراهيم كوري هل دقرتو تير تير ماشي دكردو بوني دكردو انجا دقرايوا كات إبراهيم مرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي إبراهيم كوري منا ممك خوربو كمرت لبرأوا لبهشتا دودا ينهاية ممكي پيددن حتى لشير دبرتوا بيشوا مسلم جرابتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتى أبو هريرة رزي خويلي بدلي أقرعي كري حابس شاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري بيشوا علي ماجد كرد كا كتا زايبو كري فاطمة كتيبو رزاي خوان ليبي أقرعوتي دسامن دمنا لمهيا تا استا كسي عن ماجد كردوا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحمي نبي رحمي بينا كري. بيشوا مسلم جرابيتيو.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ولا يكذبه، يعني نابت دروي بدموبكا ونابت دروي شي لقلابكا ونابت خبري دروي شي بي بغيني، يعني بهموش يوازك أبي آقا داري بي نخوي دروي لقلبكا ندروي بدموبكا نخبري دروي شي بداته أبي خوي بباريزي لوشتانا. ولا يحقره، نابت بسوك سيديكا مسلمان نابت بسوك سيدي براو خوشك مسلمانا كيبكا. زور جار أبينين أما كسي شهاديه كسي دولمنا كسي قسزانترا كسي بنوعك زيركترا أبيني خوي بشتزاني وبران بركي بكم بزاني بران بركي بسوق بسيركا نابت يهو مصاصم أفرمي نابت بو هيتش يوازك مسلمان بو براي مسلمانكي كز نازاني شي لاي خواي تعالى بلوب هاي برزة إما همو من بندي خواي همو من بندي خواي بويلي رادريجي حديثك أفرمي التقوى ها هنا أفرمي تقوى نزيق بونا والأخوة ترز لخوة تعالى عبادتي جوان قبول بوني كارو كرده وكان بيوست بمدلي إنسانا وأفرمي إشارتي كربو ويشير إلى صدره 3 مرات سيجار بپنجي مباركي إشارتي كربو دلي بولاي سرسنگي بو دلي فرموي تقوى لردائه تقوى لردائه اگه دار بن، يعني انسان اگر تخواي نبو هیچ استفاده کی نیه، چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهاده دار بی، تقواي نبو فایده نیه بو هیچ شتک، نبو دنیا نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لیرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده، يعني تلبس بو انسان، بس ابو انسان لا شر فتنه وخرابي اويك براكي بكم بزاني اتربسوني، يعني كتو براكو خشككو بكم زاني خرابترين صفته لخوت عجبجه كدوا كبريتي لا بكم زانيني خلق لودبرزيو خوبش زانين اما صفته كي خرابي انسانك براسي ويلي اكا خوي زالكا بسرها مشتكه بويا فرمي بس ابو انسان كتوشي شر فتنه ومشكله نبونی کارو کردوی باش با هوی لود برزی و خوبشت زانین و برام برکی بکم بزانه. پاشانه فرمه المسلم و علی المسلم حرام، مسلمان لسر مسلمان حرام لسری، منو توی مسلمان لسر یکتر حرام، دموه و ماله و عرضه، خینو مالو شرفی دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره ببی تاوان. و گوی که الامرودا أبيني خلقك جاري وايا لبر مصلحتك دنياي لبر سروتو سامان لبر صفتش خرابي شيطاني أبيني بچك يكتري ساردكن و يكتري أكوجن جاري وايا كسن زيگا كانن باوكو دايق منالي خوي يا منالا كان دايقو باوكي خويان يان منالا دي عائلكي خوي تفروتوناكا يان بهر شوازشي كأمانا هموي حرامن حرامن اسلام به حرامی داناوه خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر و اگل کشتنی مسلمانک ببه تاوان ببه هیچ حقیک الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابید به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمانه برجده و مالکی عینن شدوایه مالکیش نابه بدزره، نابه تعلام بکره، نابه لی بشاری توا، حقو ما فی خویتی. و عرضه شرفکی، دروز نیه شرفی هیچ کسی هتک بکی. شرعی نیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان، نهی کردو لمعامله کردن یان بزور معامله پی کردن لکرین و فروشتنه، نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین، نهی کردو لکرین و فروشتن بسر یکا که ابیت مایی رقو چینو شتینا بجه هانی مسلمانانی داو بوی که برای

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط

ربكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم.

الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابتي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خواه لگناهی با کودایک من خوش ببی، خواه لگناهی گش مردوکان من خوش ببی، خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی، خواه عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی، رضامندی خود من بنسب کی خواه، خواه اویک قرزار قرز کی بو دفع کی. أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناس كي خوايا بيركان من عاقبة خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خواه ولات من پرکی لبرایتی و خوشی و دینداری خواه لهمو نهامت یک امولات من پارز راو کی خواه بخاطری گوری خود لتاوان و گناهی همو لایک من خوش بیتو من خیت جرسای خود اللهم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: خوش استي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو أمتكي خواهي قورة ببير من دينيتوا أفرمي پیغمبر اكتان بروانا كراوا عزيز عليه ما عنتم زور زور لخمي ودايا، حريص عليكم زور زور دوست دلصوزي ويا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم زور زور ببزي مهربان برانبر أمتكي باوشش دلصوز بومنا لكاني شن دلصوزة پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام زور لو زيادة دلصوزة بومتكي، أنا لكم مثل الوالد لولده، من بو إيوا وكو باوشش دلصوز وام وعلمكم هم أشتاني كبيوستانا فيرتان دكم، ما بقي شيء يقرب من الجنة هيش تيغ نما ونزيك تان كاتا ولا بهاج من بوتان بو إيوان باز نكرد بي وهيش تيش نما ونزيك تان كاتا ولا دوزغ إلا آقا دارم كردونا تو كخوتاني ليه بفارزن لقربان يكان يا قرباني بو هم أمتكي كردوا برانشي هنا وفرميتي اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، خوايا أما قربانية بواني كانت وانا لأمتكم قرباني بكن لرواية دوام، خوايا هذا عن أمتي جميعا أما لجاتها مو أمتم، أواني شهدوا لك بالتوحيد وشهدوا لي بالبلاغ بوانيك شايتي أدن بتاكو تنهاي تو وشايتي ببيغمبرايتي من جددا عليه الصلاة والسلام. لشوي إسلام عراجة لخمشي زوردة ببو همو أمتكي تا أوبو لپنجاني وجوا خواهی گوری مهربان بوی کرده پینج نویش بوی برگرانی بر نبی لسر امتکی دایشی من دان عائشه فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب من العمل، هندی عبادات هندی جور کرده وی چاشی زور لاز شیرین بو بلام چی دکرد، یحب ان یعمل به بلام خشیت ان یفرض على امته، ایشی پی ناکرد حزین ناکرد چونکه اترسال به هوی او و اوش تفرسی رس امتکی تلاویح دوش شو که دینی برای سیم که ترسال فرس کری و دعایی جیب جی نکن و هموشی توسی عذابی خوابن لزور جارا اوی ناراحتی بی لسر امتکی هولی دا و دوری خات و لولا انا شق على امتی اگر بارگرانی نبوه لسر امتکم لأمرتهم بالوضوع عند كل صلاة امر پی کردن همون نوجه دبی دزنوجه جی تعظیب و بگرن ومع كل وضوء بسواك وامر بيكرد بيش همو دزوجه دبسواك ومع كل صلاه بسواك وبيش همو نيجيش دبسواك اجا باغرينه ولا سر امتك لا امرتهم ان يؤخروا العشاء الى نصف الليل يا الى ثلث الليل، امر بيكرد نيج عشاء دواب خنبني ويشو يا ابو سيش شو بلام لبري باغرينه سر امتك ما فرمي امر بينا كردون زور لخمي أمتك يا أبو فرميتي أخوف ما أخاف عليكم أوي زور زور جيني قراني وخفت أبو من كتوشي أمتك بأويك توشي ريابا توشي مضلات الفتن بن توشي فتني فتنة وآجاوي قمرا كربا توشي شوين كوتني حزو آرزو بن توشي بيسكيب بن توشي عملي قومي لوط بن خوابنا من با أوي زور ليدا ترسم أمتك توشي الأئمة المضلين بن بيشواكان يان بقمرايان كان بلا ريابيان بن زود ترسم أمتكم لخمي أنا كتوشي منافقيش عليم اللسان ببن منافقيش دوري زمان زان سريان يبشيوني زود ترسم أمتكم دوشاري حيف السلطان بن وات الظلمي كار بدستكان يان زود ترسم أمتكم تكذيب بالقدر قدر إخوة بدلو بخنوا زود ترسم لو أمتكم تأخير وتعجيل الصلاة عن ميقاتها نيج بيش بخن ياد واي بخن بانقص وكاتكان ياري بيبكن زود ترسموا لخمي أمتكم كإمارة السفهاء بأقلكان يعني بيت السركذب يا شوايان زود ترسم أمتكم دوشاري كثرة الهرز زور خيان رشتنو كشتار بيت زود ترسم أمتكم كثرة الشرط كار شك بدست يعني زور بيوبشتيواني ظالم زور بكن زود ترسم أمتكم كقرآن بخوان يتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ما ناوى تاو ما بستي قرآن بقور هوا وما بستي خوي تايبتي خويان زود ترسم أمتكم زور دولمن بن كا بهوية وبتك كويتا أوي كمنافسة ملي يكتر بشكينا لساس كوكرنا ويساماني دنيا هر زماني خوي هوريشي دبيني زور ترسادهات ودروج دانا أنيشت اگر بباریایا سوری عنه اکثر اسراحتی اکر اسوداب ای فرمو اخشا ان تكون عذابا سلط على امتی بوید القران بوم ترسام لو او هورا عذاب شي ثابت سزاي شي خوي ثابت بو امتكم او اندل خمي امتك يا ابو دوايك دول اخواك كراساني بوكا ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها خوي جورا شاپوشي كد ولا هم او خيالاتاني امتكم كرناخي دل يانا هي بمرج ما لم يعمل به او يتكلم به بمرج نيك انا وتوكر دوا خوي جورا شاپوشي لهم او كردواني امتكم أمتكم كردوك الخطأ والنسان وما استكره عليه أواني بهلأيكا أواني ببتشنوائيكا أواني بزور ديكا بيان ذكره إن شاء الله هيشي لسريان نابي ثمال إمام مالك فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم أوري أعمار أمته تمني تيكراي أمتكي نشان درا سرنجي دا تمني أمتكي براورد بأمتاني بيشوتر زور كما زور دلقران وغنبار بو خواهی گورد لی دای و بایی لیلت القدری پیدا بایی بشویک با هنده تمانی اشتاو سی سال عبادت کو کنو لبرو پیغمبر علیه صلات و سلام فرمی امتی من لگل جولکو گاورا و کمرو ویگوای زلامی بکری اگری لبینیو تا ایوارا جولکی بکری اگرد هتانی ورو کرد یعنی تو تیان نپا داشت مانیو نئیش با ایما ناکریم انجا گاوری هنا فرمی کاک ایو لنیو رو ایشک تاو کن تا عصر تا ایوارا اوان جتا عسل بر يان كردو تي ان فاداش ماني وحبب اي مناكري وازي دبن افرمي ام جاي ام مسلماني هنا جي اوان فرمي باب العصر بي كان تام مغرب فاداش هم رجا كان بحساب كوات امتي اي مي كفاداش تي زور كردوي كم پیغمبر عليه الصلاه والسلام زور لخني امتك يا ابو دعاي خير زور بو كرد افرمي زاري شان يجي كل دعاي نجي كي زور ما يو دعاي شي زور كرد وتمنى شي بو پیغمبري خوا فرمي سألت الله تعالى لأمتي شان دعايا كم بأمتي كم كرد يا كم أن لا تجتمع أمتي على ضلالة داوم كر الأخوة أمتي كم يقدنك لسل الريو لا ديني بديني بلاني بيدام أمتي كم بوشيوية دمينيته ولسل حق زور بي داوم كرك أن لا يصلت عليهم عدوا من غيرهم دجمن يجي غيري خويان ظالنك بسريانا بلاني بيدام نايلت باش يوي كل ريشه شيش يمكن سيوانيه مستحيله مغولها وانليزها وفرنسها وهمها مليان شكانوا رئيسنا اسلام هل عزيز تدا هل بريس تدا دوام كل اخوي يقول ان لا يهلك امتي غرقا جيراوي ان نخاو بخن كان دنو بجير او كوتن لناوي ان نبا بليني بيدام امتك ما باريزم لو دوام كل اخوي يقول ان لا يهلك امتي بالسنه بقى تقري ببرسيتي أمتكم لنا ونبا بلياني بيدام نالي أمتكي بقاتو قريب برسيتي بمرين آخر دعام دوام كر أن لا يلبسهم شيعا خوايا أمتكم تفرقوا بارسو بارسو بجبج نبن خوين يك بريجم دج يك بوست أو يعني لي قبول مكرت دبرو مسلمان بجبج بني هر دبيت ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أواني خوا رحمي بيبكاد فرقي نازية وبراسي لهم اختلافنا بدورة أول شيء وكو بيويزنا بديارة هل الجاوازية يا أخوة بنامام بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاي بوتي كري أمتك قردتا قيامة اللهم بارك لأمتي في بكورها يا ربي خويا بارك تدخل همو إشانيك لبياني زوا أمتك بأنجامي دقينا دعاي بو كردي نظر الله امرأ سمع منا حديثا حديثا فحفظه ثم بلغه يا ربي رخساري او مسلمانا نوراني وجوان بك يك حديثي من يك حديث يقوتي من لبركه بركو بيشيو بركو بيشي ديجيت اللهم من ولي من امر امتي شيئا يا ربي خويا هركسي هرجورا بالبرسياريتي شي امتي من دغريتها دست فشق عليهم اجر بارغراني دروس كل السريان لهجيك يا ربي اخويا توش بارغراني دروس كل السري للدنيا وقيامه اجر كراساني بامتكم كل هرب واريكا كاود صلاتي يا ربي اخويا هم كراساني شي بوكي للدنيا ولقيامه رحم الله يا ربي اخويا الرحم بوك سكي لامتكم كشيا صلى قبل العصر اربعه كشارك على السنات بردوان بيجنوجي عصرك
2: يا ربي إخويا رحم كي بوك سيل أمتكام أو بياوي رجلا أيقظ أهله كهلا سيب الشونيش وخزاني شي بخبر دكاتوا بيك الشونيش ذكر يا ربي إخويا رحم كي بواني دسنا حج عمره بقجي عند ثاشن يا كرتيا كنوا يا ربي إخويا رحم بوك سكي لأمتكام ك قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم قصي شاقة كاو دبيت دسكوت بوي يعني بيدنها بيو لقصي خراب بدورة بيو سلامة دبي يا ربي إخويا رحم بو كسبك إلى أمتكم كسمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى بو كسي لكرينا قنجاوة نرمونيانا لفرشنا نرمونيانا لذاواكرنيشا نرمونيانا رحم الله عبدا كانت عنده مظلمة يا ربي إخويا رحم بو كسك إلى أمتكم كحقي بران بركي لا يبزواني أيداتو رجي شان شوي كان للروايتي كفرمي زور دعائي كرت بيري پیغمبر إبراهيم و نوحي كوتو شون برامر قوم مكيان دعائيان كردو اوي زور دعائي كردو گريا هر فرمي اللهم أمتي أمتي خوايا أمتكم أمتكم خوايا يقول جبريل نارد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پي بلا يا محمد بلين به إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ضلت خوشكين ضل قرارد ناكن برامبر أمتك خمد نبي به الشوية جارشان دعاي بدايشي مداران عايشة كفرمي يا ربي إخوائي لها لو كمو كرتيكاني نهيني وآشكرا وسلطايك وتاي عايشة خوشبا دعايش فرمي والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة سيان بخوال لها مو نيجيكا أو دعاي من أبوها مو تاشيشي أمتك متى روجي دعاي في غمر من عليه الصلاة والسلام أفرمي أريت ما يلقى أمتي بعدي وسفك دماء بعضهم بعضا خوي يقول نشاني دام أمتكم شي بسر ديال دوايما شر الشور وآجا وخين رشتن فأحزنني واشتق ذلك علي كأوان بيني بزاني زؤر دل قران بوم كأمتكم آواد وشال يمبن زؤر لغميان بوم لبلو فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعلوا ثم خوايا ما دام وانا هي لريانا ريقم بتكابو هرهم يوم كم لقيامة خوايا قرر يا قيدام خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة خوايا قرر مهربان سر بشكي كردم لبيني دوشتا يعني وي أمتك بتواواتي بشتا بهاشت يعني شفاعات وتكا رازي نبوني وي أمتك بشتا بهاشت أو لخم يعني فرمي شفاعاتهم هالبجاد دبروي زور ترين دقريتهم ما من أمة جوغرا ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي كلها في الجنة حديث شيء صحيح همو أمتكاني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بو آخر جار بو هتا هتاي هندي كان لبهشتن هندي كان لجهنم إلا أمتي من نبي لكوتايا بو هتا هتاي هميان لبهشتن والله مش أمتي هو أو كسي نيجناك أو كسي رجوناك أو كسي خليش الشريك بخوادانان وبدع خرافات ولا دان الدين أو كسي براسي أمتي بإن شاء الله بهشتي دي دبي لكوتايا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخر عذابها في الدنيا بأيديها الزلازل والفتن والقتل أم أمتي من خدا داينا ولا قيامتها لسطا حصد رحمكي هبي بويان عذابي قيامتي بوهي ناونة دنيا عذابي دنيا شان بدستي خويا أنا أجاو وتاقم تاقمين وشر وشور وبيك هلبجان وابمان باريس رجل شان بصحابة كان يفرمي والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة سيان بخوا سيان بالله هوام وايا إيوا يقلس شواري بهجبي ابن مسعود الله وراه الأخوة الشيخ وطمان الله أكبر فرمي دي سيان بخوا هوا موايا يقلس سي بهجبي الله أكبر فرمي سيان بخوا هوا موايا يقلس هر دوي بهجبي يعني نيوي طمان الله أكبر ولا نيوي جنين زياترن لنيوة أهل الجنة 20 و100 صفة 80 منها من هذه الأمة أهل بهاش سطو بيز ريز مروفن طب إذا كان شن مليار ومليارين أخوة دي زهن هشتاين لم أمتها يعني أهلي بهاش سيبشن دو بشان أمتي محمد صلى الله عليه وسلم
1: یک بشیان شن کوتی همو شستون امت کی پیش ایمان و همو پیغمبرانی تر علیهم الصلاة والسلام لقیامتا لود بینی شن لخمی همو معنای افرمی لا اقوم مقاما الا شفعت فی بر دوام افرمی لقیامتا لهمو لایک اخوار رگم با متکاکم با امتکم بر دوام ملتکا کردن یکم زار افرمی عند المیزان لا ترازو کرده يا كم زار فرمي عند الميزان لا ترازوك واستاوم هشكز لأمتكم ديانة بردم ترازوك بوي فريايكم

أكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط من أمتك يا كم كسين لبيش ما نو أروى كبرد صراط دبرين وبروين كاتشين أوبر لقنطرة مسلمان راد جيرين بوتاوتيو كردني ما في يكثر يعني لنا خيانة بيغمر أبي بجيد يلي عليه الصلاة والسلام أروى بوصل حوضي كوثر أنا فرطكم على الحوض من بيش تاندك وم بوصل حوضي كوثر بوتان آماداكم قال بيدا أباهي بكم الأنبياء لروايتك أباهي بكم الأمم شانازي بجمار زوري تانواكم لاي بيغمبران ولاي أمتكاني ترى لو رجاء فرمي لكل نبي حوضا همو يشيل بيغمبران حوزي تايبت بخويه وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة أكثر أصحابا من أمتي لروايت هم يان شانازي كان بجمار زوري شون كوتوكانيا بانيانا كان بحوزكيان فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة هوا ما إن شاء الله من زور ثلين شوان كوتم هبه لا حوزي كوسر شكا حوزك يعني أوان بسكولية وآوة حوزي أم آوي كوسر وما نغريك شوار قوشية هر قوشية يجي ما نغريك زيدي كوريا القامة فرمي لغزاء لخزمتي بوين فرمي ما أنتم بجزء من 100,000 جزء من من يريدون علي الحوض هو بشكل لصد هزار بش كدقان اللي من اللي بو حوزي كوسر جمالة ثانت شنقو زيدي كوري أرقام قال لي حوصته وابو نوصل يعني يا كم وزبح حفته ابو نواد مليون سيتا سر حوزكي ايبو يا فرمي حوزكي من بهيندي هساركاني أسمان استيركانيش برداخ وسلاحي وكوبي لي عالطون وزيو بو يفرياي همو أمتكي بكوي لو رجاء فرمي لكل أمة سماء يعرفهم بها نبيهم همو يشلو أمتانا نشانه وهي ما يشان هي كبيغمركيان أواني بي أناسيتو أي مسلمانا تريدون علي معا وأشتاثا لو رجاء من الله حوزك وسط شاورتانك ويبا صحابة كان يشي فرمو آخر جاء موعدكم الحوض موعدي منو إيو إن شاء الله لحوزك وثر أفرمي تاك تاكو بكومل كومل برو لاي من دين بوصل حوزي كوسر فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم هموتان دن أسماء بسرو الشيوة وناو كانتانا سرو الشيوة ما لم سومانا شيئا ما ناو كان ما لم سومان دا شيئت تابي أغمر بما ناسيت واللي بيصل الله عليه وسلم أمتي غر من السجود محجلين من آثار الوضوء ومتكم با سيني شاني هذا ناسمو شيني سجد بردن وشيني اوي دزنيو جان هم يدريو شيتو دوام يؤتون كتبهم بأيمانهم نامي كرده ويت شاكا كان يان بدس راس يان ورقرتو هم ويكهاد يان سيميش تسعى ذريتهم بين أيديهم لبدر قايبة هجدا منالا كوربا كان يان هم يشاوري باكو دايشان بوی پیشوازیان لیب کنو لگل خویان بیان بنا بهشت لدوی طاوبونی حوزی کوسری جل خم مان نایت در روال لدرگای بهشت دایا یکم کس درگای بو او دکریتو درگاوانکی فرمی بی که امیتو ان لا افتح لی احد قبلک خواه امری پی کردوم یکم کس بز بطویب کمو درگای بهشت فرمی ارام فآتی تحت العرش لجر عرشی خوایا اشم بس سجدیا بو خواه شنيك من يتو لرواياتك مع أحمد قدر الجمعة يا جمعة يا ساعة جمعة يا روج جمعة توشن نيس ساعة من يتو لسوزة بو خو نك بو خوك يا جروج جمعة يعني شيء أفهم بهين ديت جمعة يقدام ين مول سوزة أو عند ما عندو بيا وعند استعيش وسباسي خواك خواي قبل أفهم يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع اي محمد سرد برس كروا داوا كبابو جيب جيكري تكاب كباليد ورجيري عليهم ربي امتي امتي هاي لامتكي هاو سندل صوزا ما ينشان خمس سردو بيا خمن افرمي دوبارا دسمو بسوزديا قدري ماوي جمعي شيتر دي سانا اخوا افرمي اي محمد سرد برس كروا داوا كبابو جيب جيكري تكاب كباليد ورجيري
ألم يا ربي أمتي

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زور يكتبيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمه هاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم كردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاة خواهي قولتان لبه أم كاتو همو كاتكاني تمنتان پر لشادي وبختوري بيت دواكارم لخواهي قورو مهربان منيشو اوش موفقك بو اويك جوانترين خواه پرستي وراسترين خواه ناسي بو خواهي قورو مهربان جيب جيب كين تا بركتي خواهی گور مهربان لدنیا بو من دابین بیو و لقیامتا انشاءالله رسوری بر دیوانی خواهی گور مهربان بی واسکه من بردوام در باری شوازی معمولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لراست کردنوی حالی بران برده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون چونی معمولی کردوه لگل او قضیه اوشتا تا هم بران برکتی بگینه و هم حالک راست کرده و هم مراعاتی شعوری بران بركة و او كسانيك لو هلايا بجداري اكن بكاتا بدليكي صافترو بنيتيكي باكترو بروحتيكي آمادترو بتوانن هلاكاني خوان راس كنو ريق راسكا بقر نبر نقطيك لو نقطانيك باسي اكن انكار موضع الخطأ وقبول الباقي يعني كاتك هلايق اكري تنها او هلايا بهدف بيجيري بامانج بيجيري بو اوي كراس بكريتو باقي تري او كارك كراوة هموي يا او قصية كراوة هموي بهلا دانن ريت هر هموي يوكتون اللي يزار بيصفر نكري بلكو كيو هلا بوا لقصكا كيو هلا بوا لكرداركا او دياري بكريو او الرازد بكريتو بو اوي او كسا يعني وكبلي بتواني لهلاكي خوي تيبقاو وبش زاني چون چوني چارسري هلاكي خوي بكات ربيعي كشي معوز افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولام او كاتيك يعني ام بوبا خيزاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي دانش لسر فراشكي من بو كسيك اجارتوا كا وك دانشنيتو موقعيتو چند يك دورة لمنو اويش اواندا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم لمنو دوربو كو ماليك افرتي قنجي يعني قبلي نابالغ لا تمنكي اوا بدف دفيان لأداو قرانيان اود باسي او كاتي جنجي بدر يعني اكر كجنجي بدر لو كاتاك چون كافرا كان باوكي اوانيان شهيد كردو و چون مسلمان خاين شهيد كردو يعني كبلي او روجان ياد اكردو يكيق لجاريا كان لناو قرانيا كيا قسيكي كروتي وفينا نبيون يعلم ما في غد وتي ايما پیغمبرك مانتيا هيا كأن پیغمبري ايما ازاني سبيني چي ابي بلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي ام قصي مكة مالي ايما پیغمبريك مان هي كسبيني ازاني چي ابي پیشتر چي دوتوا لو شعراني لباسي غزوي بدرو لباسي ازايتي مسلمان كانوا اوانا باسي أوبك أما كألي بيغمبريك ما أنت يا هيك أزاني سبيني شي أبي أما مالي بوي لرواتك أفرمي أما هذا فلا تقولوهم ما يعلم ما في غد إلا الله لرواتك أفرمي بيغمبري خاص الله سنفرمي أم قسيمك شنك أويك أزاني سبيني شي أبي تنها خوايا ليرا تماشاكين بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني همو او نشيدو همو او قساني همو زربي سفر نكت بلكو هات تنها اوي كهالي اوي دزنشان كردو وارتي قيان كا اما هالي بوچي جهالي چونك اوي كا مسألة غيب تنها لاي خواه وكسي كيكا لغير خواه حتى اقر بيغمبري خواه جبه صلى الله عليه وسلم غيب نازاني اما بوخوي ام كسا باسو دي اقساكا ور اقري وهيش وضعك تيغناشو جاري واه مثلا كسيك ايي هليك لقسي كسيكا مثلا قسي كوتو نشيدي كوتو وتاريكي خندو تاريكي كردو كاركا لصانوي راسته بلام يك قسي تي هي يا يك بوشوني تي هي يا هلوسي كي تي ابينيتو ك هي هلوستك هلي اتر ام ببي اوي ك تفسير يك بو هلي ام برام برب ك ببي اوي ك دس خوشي يك لباقي تري كاركي ك ريك ديد هرشي ام كاره هي همي زرب صفر اكاو او كسب شوازي ناشرین اخاته پیشاوی خلکی ولرا اجاوی کو کیشه کو ناتبایو نه هماریګ لبین خلکی دروست ابي خو بخوی ک امش ک براستی کاری کی نه راو نه دروست چون ک یما هدف مان لچاکدنی هلاکان اوه که هم هلکان راست کن و هم پیک و جیان کن درست کن چون که راست کن امان بستی بیک و هلکان لیک من اترازینه کات که هلکان من راست کرده و او کات اگرین و سر او ریگ راستی که هم من پیک و گری اداد و هم من پیک و اخاتره ولی کات که هلکان زخ کن و لپیناوی اوه که امان و هلیگ راست کن و هرچی راست کنی جه بسر یکای بیشه وینین او براستی کاری کی ندرسته بوی خلکان که باسی گرانوی مسلمانان بو سردمی سلف اکن على اساس بو جیانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حوالشی نکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم امانا یعنی لعالم اسلامی علینا و کومالگی مسلمانان بشیواز یک معامل اکن که قسکان و کردوکانیان زیادر توراندنی خلکی لوی که نزی کردنوی خلکی به لدین یعنی خلکی لو اچه مثلا قصه بکا که ام قصه او وجهی صحیحی قصه خوی نزانه یا خود کردوی بکا که او کردوی او مبستی پی او نبی شریک بو خواه قرار با وک بو نمونه مولودا مثلا کابرا علی من حیوانی اکم لراهی خواه مولودی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ام پیاوک علی لراهی خواه مولودی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم مبستی او نیه که ام حیوانه هم لراهی خوا هم لراهی پیغمبر خوا فرمی لراهی خوا مبستی او اوی که ام حیوانه اکا بخیر لراهی خوا خیری یعنی پیغمبر خوا صلی اللہ علیه وسلم هدیه اکا عجر و ثوابی ام حیوانه بروحانتی پیغمبر خوا صلی اللہ علیه وسلم ام کسا که ایوه جاری اما ام کابرا هر به مشرک آیت قلم او گوشت هر به حرام و به مردارو بو مثلا قبول اکا ام نفسیتی ام انسانه اتورینی و ام انسانه اخات خانه کی یعنی قبولی تاوان باری و هاو کوکو کسی که بت پرز بی اما براسی کاری که ناشیرین و نادرسته کاری که که ابت مای توراندنی خلکی و درخستنوی خلکی لواقعی دینداری و لخوشویستی و پیکو جیانی مسلمانه نو دیندارانه اصل وای که ام بید لنزی که و تی بگینه که او حیوانی تو سری ابری ابی تنها لبر خاطری خوابه تو کاته که مبسد اوی که ام حیوانه هدیه که لراهی خواسر ببری و پاداشته که هدیه که با روحانتی پیغمبری خواسر الله علیه وسلم لیره پیویسته که تو بم اسلوبه نیته که خود در ببری راست تو نیت لنا و نیته که بو خواد درسته بلام لدر و ابی نیته که خود بم شوازه در ببری بو اوی که کارکت کاری که درست بی و مقبول بی لای خواهی گرم مهربان و او خلقیش بتوانن بدلی که صاف و مثلا او گوشتی که تو سرد بری و بیخون اما باشتره اما جوانتره اما صوابتره اما لسنتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نزیکتره لوی که اما ام کابرای بولین که تو کابرای که مشرکی ام ایشی تو کدو تشیرکه او حیوانی تو سر بری و مردارو بوا مسلمان نکز ام حیوانه نخواه کز ام گوشتن نخواه براسی اما یعنی اما اگر باسی گرانوی خلکی که این بو سر سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو ریبازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سلفی صالح ابی اما بمشوازب کار کن که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاری پی کردو که حلکانی پر راس کردو تو که حلکیش راس کردو تو نفسی سک برانبر کشی نتوارندو و پیکو جیانکیشی بردوام کردو بویا چا گوایا که براسی او کسانی خمی دینی خواهی گرو مهربانیانه بزانن چون چونی او دینداری خوان جبهجی اکن و بزانن چون چونی خلکی له هلکانین اوکبلی راست اکن او تی اگینن لا حادثه هیکا که ابن عمر رضای خوای له سربی افرمی پیوگله تنشتی او بو پجمیل که پجمی وتی الحمد لله والسلام على رسول الله دیار ام موقعا بمشی وازه کاری تان نکری یعنی ام دعای بمشی وازه ناخوی دکاته که انسان اپجمی بویا افرمی ابن عمر رضای خوای له سربی تماشای پیاوکی کردو فرمی منی شهر علیم الحمدلله والسلام علی رسول الله بلام لکاتی پجمینا که انسان اپجمی پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم وای فیر نکردوین بلکو فیری کردوین بلین الحمدلله علی کل حال سپاس و ستایش بو خوای گرم مهربان لسر همو حالتی که ایمتی اجین تماشاکی ابن عمر هیچ بم پیاوه حل نشاخه هیچ ام پیاوه لدین دار نکر هیچ ام پیاوه ناشیرین نکر فرموی اوی کتو اغلی الحمدلله و سلام علی رسول الله او هر منیش همان شد علم بلا ام موقعا بو شوازه دعا که تیا نکره بلکو بم شوازه دعا که تیا کره بویا لراسیا اما وکو مسلمان پیوسته که اگاداری امشتانه بین امشتانه که وردن که تیگیشتن لی و کارکردن پی ابیته اوی که هم اما مکانتی خو من دناو خلقه بپارزین و هم بتوانین شوازی که دروس لراس کدنوی حلکان بو برانبر بگری نبر و هم لهمان که تشا بتوانین پیکو جانی که برانو خوشویستی و رزیگ لبینی خو مانا بهیالین و دروس کن که بتوانین حلکان راس کن و بتوانین راستکان جلی اکتری ور بگری نقطة كاكا فرمي إعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئ فرمي حقك بجاري توبو خاون حقك وفارزقاري لما كانت أو كسيشكي كهلاكي كردوه اما دوشته یکم تو کسی که به حالا نحقیقی برانبر با کسی کردو تو ام حقا اگری تو با او کسی که حالی برانبر کراو که حقی خوراو ولی همان کاتیشا اوشی که حلقی کردو تو پارزگاری لکسایتی و شخصیتی ام انسانه اکی چون که ام انسانه اگر حالی کردی به هرچونیک به حلقی یعنی ابی شخصیت و مکانت اکی پارز راو بی با اوی که عزتی نفسی لنا خلقیه نشکنده و با اوی که او نبیت اوی او دلی بطوری یا بطاقت بی یا ام دو کسی که شیگ لنوانی روز به ابي او حقي خوي وربغري و امي جامي ابي بنام بركي شي مكانتي باريز راوبي مسلم رحمه خويا لسربيه لعوف كوري مالك واجرته افرمي قتل رجل من حمير رجلا من العدو افرمي بياوك لحمير بياوك لدجمنان كشت ويستيكا فاراد سلبه ويستي اويكا بيبو ولا شمشيرو لا او كدا ويستيانا ويستي هموي لبسينو هلي بغري بوخوي فمنعه خالد بن وليد افرمي خالد كوري وليد رضاي خويا لسربيه منعي كر لم بياوك اوشتاني كلم كابرا كجراو بيتي هموي بيبات وكان واليا عليهم لو كاتا خالد كوري وليد رضاي خويا لسربيه والي بو لسر او خلقه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك افرمي عوف كوري مالك هات خدمت بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم فاخبره خبري داب بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم درباري اويك ام بياو بياوكي كشتو جنگاو انجا بيستويتي كاو شمشيرو او بيدا يسانك بيوتي هالي بقري بو خوي بلام خالد منعي ليكردو نيهشتوك او شتا او بيوستيانا هالي بقري بو خوي لكاتيكا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيشتر فرميتي هالكسي هالكسي كي لجنگا كشت او كدسي اكوية لباجباوي او كسا او بو خويتي بلام خالد رضای خوای لسربی منعی کلم پیاو که اوشتانی کدس کوتو دیار لوششتی زوری پیاو بوبی اشتکان گران بهابو بن فقال لخالد ما منعك ان تعطيه سلبه افرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم پرسیاری کل خالد فرمی تو چی وای لیکردی که نهی علیت ام پیاو او پاجماوی او کابرا کجراوی بوخوی حل بگری قال استکترتوه یا رسول الله افرمی خالد فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم براسی اشتکان زور بون منیش بزورم زانی بو او بویا حزم نکر که هموش اشتکان بله قال ادفعه الیه افرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی همو اوشتانی که ام پیاو هي قاتلة كجراوكا هم يبدأ بم بياوكا بياوكا كشتو ويبيرون فمر خالد بن عوف أفرمي دواي أم قضاوتك بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم كردي خالد تيبري بلا عوفة عوفي كوري مالك فجر بردائه أفرمي عوفي كوري مالك أو عباكي خالد الراكشة عباكي خالد الراكشة ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ديار عوفي كوري مالك بيشتر بليني داو بخالد كأقر شو من خدمة بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم أم مسأليتي أجينم که تو چون ندهش تو ام پیاوه او پیدا وستیانی او پاشماوی او کابرا کجراوه همی با خوی بره وعدش تیکی آوای دابو بخالید بویا کاتی که خالید تیه پری بلای عوفا عوف آوا عباقی را کشاو وکی مثلا توالا کدنوی بلای آلی پیم نوتید للای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی او مسئله یکمو او مسئله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تیه گینم فاستغضب افرمي پیغمبري خواص الله سم كاتك بيستي ام حادثي بيني بمشويه كعوف كور مالك اوا عباقي خالد راكشي وبمشويه هرشي ليكا وبمشويه اهالي بيكا افرمي پیغمبري خواص الله سم تربو فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد افرمي پیغمبري خواص الله سم فرمي خالد ميري خالد ميري او شتانيك ام بياو داوي كردو حقيقيتي ميري هل انتم تاركون لي امرائي افرمي بيغمري خاصه فرمي اري ايوا واز انن لمنو لاميركاني من لوانيك من كردو من بامير بسر غوره بسر ايوا بيوازيان لان انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى ابلا او غنما افرمي نموني ايوا نموني اوان وكو بيايوك وايكا كوماليك حشترو كوماليك مرو مالاتي بيدرابي بو اويكا بخيبيانكا وخزمتيانكا فرعاها ثم تحين سقيها أو فأوردها حوضا أفرمي أويش خريكا خزمتي أنا كاو أيان فاريزيو كاتي أودانيان هاد بردني سر حوزيك بو أويك آبيان با فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره أفرمي كاتي كتون سر حوزك أيتر أم حيوانانا أويك باك لآوك أيخون وأويش كبيس بجيئه رن فصفوه لكم وكدره عليهم فرمي أباكي كبو إيويا وكدركيشي بو أوانا لبروا إيوواز لم خلق بينن بمشي ويا إهانة بأميركاني خوتان مكن أوانا زمانی که آوان ایلیان و ایکن لبر خاطی مصلحتی ایو ایکن کما دام و اشتیاق اگر لبر خاطی مصلحتی ایو بو ایو نابی بوش شوازه ما مالی لقلاب کن نابی بوش شوازه بر خوردی لقلاب کن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لجاری یکما فرمی بیاره لجاری دوهما فرمی میاره بو چون که لجاری یکما حقی کابرا بو که پی بدره ولام لجاری دوهما کبم شوازه نا درست ما مالی لقل امریکا اکری که سیف الله المسلول که مکانتی که زور گوری لإسلام هاي ولا خدمت کردن بدنی اسلام ولا محاربه کردن دجمنانی دین اسلام هاي ام براسی کاری که نا درسته بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی اوشتی مدره دیاره لویا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو اوی که ام کردوی راسکات او ام حالې عوفی کوری مالک راسکات تا همو کس یک بوی نبی به ارزی خو بروای خبا به امیر یک بګریو به ارزی خو اهانی پیپ کا چونکه او مکانتی خو هي امیر یک بر پرسیکا راسه لو شی حالې کی هوبې به حالتی به شوازی کی درست معاملې لګلاب کړي نګ به شوازی کی اهانی پیپ بګریو شخصیتی بشکنده چونکه اگر وابه او کاته تر هیڅ مکانت یک بو امیر او بو د صلات دارک نامینتو او کاته لجاتی او کریز به هیلنه خلک ده به سوق بینخ ابلنا خلقا بو له هر دو حالت کې پیغمبر خواص الله سلام هم مکانتی خالدی پارست و هم حقی شی بو برام برکه جرايو که او حقیقه او دواء کردو لدستی د شوب پیغمبر خواص الله سلام پیدا یو لبرو اما تیگین یما لم حادثه ک یما وک مسلمان به هر دو تای تراز وک وک یک معامل لګلاب کین نګ هر مبسمان او به ک حقیق مان دسکې لګل او شاک حقیق مان دسکې به مکانتی برام برکې شپاره زراو بکین بو او ک او وانه زانه اهانی کی شخصی پی کراوه یا خود لنا خلک بچاوی کی سوک تماشا نکره ک به ته ما او ک حزب ضعیف او لاوازی خو ک او ارکوب پسیاتی ک لسرشانتی نتوانه جبجيكه لا رودايشك ك ابي طفيل عامر بن واسله افرمي كاك تيبري بلا قومك فسلم عليهم صلاهك لو خلقك دانشبو فرد عليه السلام خلقك ولامي سلامك عند فلما جاوزهم قال رجل منهم والله اني لا ابغض هذا في الله افرمي بياوك دوايك سلامك مجلسك ولامي سلامك عند ويك لو بياوني كلمتك دانشتبو ودي والله من ام بياوم رقم ليتي ام بياوت انها لبرخاتي خوش فقال اهل المجلس بئس والله ما قلت افرمي خلكوتان والله توقسيك زور نارونا دروسك اما والله بانه قم يا فلان رجلا منهم فاخبره افرمي وتيان والله توقسيك نا دروسك غيبتي كي خرافي ام بياوت والله ما بم بياو علمت ام بياو بمشي واز باسي توكا بياو هساسو خبري دا بم بياوتي ام بياو اوا باسي توكا قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي أمبيا ودعي أويك بيستي خلقك آواب بمشي وازا باسيك شو خدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين أفرمي من تيك أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من تيبارين بلاي مجلسك لك وملك المسلمان كدانش من فيهم فلان فسلمت عليهم فلان كسي شانتيا أبو من صلاهم لهم يانكت فردوا السلام فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله دعي أوكتي بريم من لياني شك لو بيوانا هاد الروم بدوامو وتي فلان كسيك قسيك واي برامبر بتوكر دو وتيتي من لبرخاتي خوارق مالي فدعوه فسله على ما يبغضني أفرمي ای پیغمبری خو ام پیاو بانک لیشی پرسه بوچی ام پیاو لبرخاتی خو رقیتی لمن من چخراپه کم هیک ام پیاو رقیتی لمن فدعاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال فاساله عما اخبره الرجل فساله عما اخبره الرجل افرمی پیغمبری خو صلی الله علیه وسلم پیاو کی بانک پرسیاری لیک درباری او خبری که ام پیاو پیداوک علی اساس تو اواد باسکر دو تو تمن لبرخاتی خو رقم ام پیاو فاعترف بذلك بياوكا اعترافي كربويك خسيك وايوتو فقال قد قلت له ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه أفرمي وتي أي بيغامري خواب راسي من خسيك آوام كردو بيغامري خواب صلى الله عليه وسلم فرمي بوشي وات بيوت بو أي بغزيني أمبياو قال أنا جاره وأنا به خابر وتي من دراسي أمبياو ومن أجزانم كأمبياو خبرم هي درباري حالي شيئكا والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر أفرمي وتي والله أي بيغامي خاصة أبين أمبياو نيجكا بلام إلا أم نيج فرزن بيكا بياو شاكو بياو خرابيكا نم بيني يقنجي تلي سنتكا قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها أفرمي بياوك وتي أي بياومري خاصة برسيال لم بياوك أم نيوجة فرزانة آية من قد لكاتي خوي تأخير مكردوة آية من دزنيوجة كم نقصانة آية من ركوع سجودة كم بتواتين بردوة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا أفرمي بياومري خاصة أم برسيالي كبياوك وتي داوي برسيالي ليكر أيش وتي نخر أوانه ميتوه ثم قال والله ما رأيت يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر دعايتي والله من بنسبة روجي سنة وأم بياو نبي نيو يق روجي سنة بقري إلا أم فرزنا بأم روجي مانجي رمزان نبيك بياو شاوك بياو خرابيش إقري نبي نيو روجي كيتر بقري أفرمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا ألي بياوك متي أي بياو مري خصاصا من حتى كم برسيار كي لم بياو آيا أم روجي مانجي رمزان هيش كاتيك بوك من روجي لروجي مانجي رمزان نقرم ياخد بشيوازكي نادرس أو روجي خون بقرم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أفرمي بياو مري خصاصا من برسيار اللي كروتي دباري آيا روجي كي نادرس بو يا روجي فوتان دو وتي نخر ثم قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط ولا رأيته ينفق من مالي في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر وآيوتي أي بيها ملك أصاصا والله من أنبيا ونبيني وهرجيس اشتيك ببا بدال الله إخوال لغير أم صدقة أم زكاتك لسى المسلمان فرزو بياو شاكو بياو خرابيش أيدا نبيني وغير أما صدقيك كخيرك بكا قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ما كست فيها طالبها أفرمي أي بيها ملك أصاصا برسياري لبكا آيا من أو زكاتك لسى المواجب وهرجيس شاردو متوا ياكسك داوايك الزكاتي اللي كردبهم بيمن داوشتي وابو وقد قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا دبار في عمري خاصة وسام برسالي لك دو دربار أو حالته أوتي نخر زكاة خيبة تواتي داو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن أدري لعله خير منك فرمي دهز بروكاكا تو لبرخاتي خوا أم كابرا أبو غزيني أم كي علي أم كياول لتو باشترنية شرنية بويك نيجي زياتي نكردوه صدقي زياتي نكردوه يا مثلا روجي زياتي نكردوه او شرنية تو اما ما كره بلقيك بو اويك تو او برانبري بي بغزيني تو مي كره ماي اويك ام كسا لديني خواه دربكي بويا ليرا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ردي اعتباري بو ام بياو كردوه او برانبري شي تيغان كلبر خاطري خواه بغزاندن وها نابي تو كسك مادام خرابي كيني مادام تاواني كيني تو بشوازي كي ناشرين باسي بكيتو ونيتي خراب لبرانبري ودابني اما انا براسي درسي زور قرنقن بو ايما كايما كاري لسركين كإما بتوانين برايتي خماني تيابار ازراوكين بتوانين هلاكاني بو يكتري في راسكين وبتوانين بريزة ولقال يكتري ما ملبكين إما أويك لدين واقعة لدين ضرورة وبيويستة لخلقي والبقرين اتر باقي تري أويك زيادة لدين وكو سنة وكو أوشتانة أما نيكينا بلغي بو أوي أغير كسي سنتي كي جيبجي نكر يا أداي سنتي اكدواكو اتر إما أمكس لدين دربكين وبيبغزينين وكساني كأستا لبر خاتي أوي كسيك مثلا وك أو شروالكي كودنا كاتو وك أو ريش دريجنا كا وك أو مثلا لو أشي سنتي جيبجي نكا اتر أما لدائري إسلام در أكري وأما توماتيكي خراب أدريتا باري وها نشان أدريك أما يتر كسيكي بغزاو كسيكي داشو لدين نابي إما بوشي وازا كاربكين تنك براسي أوا برايتي لنيوان مانا ناهلي وخوشيوسي لنيوان مانا ناهلي وناكوكي وناتبايي لبين ما نادرس أكا خواهي قروا مهربان دلقان من يخا عقل كان من بوخوي بروردبك إرادة من برو خير بري لشر نفس الشيطان هم لا يكمان بدورك واستقامت من لسر الدين داري وخواناسي ببخشي آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبروجي لدايك بوني فخري كائنات ده

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان و تاوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشوستي هموماني.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برو مزگوت هان مانه دا گاز مانه کا بو بختوری دو دنیا ساز مانه کا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلين ويجي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلين مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عند ويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجان بيست اقرن اقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنگا وكان ياندبجيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجويش بانجان دكابين خول بانگا که جیل ناکن زو برو مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: لە پێشوازی ڕۆژی لەدایکبوونی فەخری کائیناتدا.
1: أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشبل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچرای حزنت وكو پروانبو والضحا وصفي جمالي تويا اي خير البشر نرگزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري گشدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إيمان داران وتاري أمرمان لا يادي لدى يقبوني في غمر صلى الله عليه وسلم وسود ورقرتن لباسي جيان نامو سيرتي او سردارو او قورمان ككردو معنا بعادت لهمو صادك لما انقدا كمانجي ربيع الاولى ولدوانزي اما انقدا سردارو في شوام عن حضرتي محمد لدايق بوا عليه الصلاة والسلام ايمان داران مسلمانان كرديانا بعادت ك يادي سيرتي اكن هرچند يم دوان زمانا لخدمتي جيان نامي في غمرين عليه الصلاه والسلام وباسي او هيني او هنا يوتيو او كردو او جياني ماوي بسوسه سالي توماري كردوا زنايان ما مستايان بانفازان بو مسلمانان بو ملتاني بو خلقي باسكن بلام ام مانگا جاوازی که هیا کوا همو ملتی اک کردویتی با عادت که گورو پیشواو ناوداری خوی ریز لی اگرید و نشانی ریزش هر یک بشیوی تعبیری لی ادا ایمیش وکو امتی اسلام وکو مسلمانان كملتي كردش بشيك لا قليك لا ناو قلاني مسلماني سرزويا لناو قلاني تريشا أم يادا بريزوا لما انقدا آهنقو كوبونوو هنديك مناسبة دروس أكري وباسي جيان نامي أو بيغمريتي أكري عليه الصلاة والسلام زيات الله مانغا كاني تروك عادت والحمد لله بدل جاي ميجو كمن لبير ما لسالكاني حفتاوة زيات الاهتمام بو آهنگانا أدراك يستا كم بوتوا أو كاتانا لمنطقي هلبجو لشار زورو لسلماني ولو شنانا زوروي مزقوتكان آهنگيان أكرت سروديان أود باسیان اکرد، ماموسایان آموشگاریان اکرد که خلقی یک زور سودی ورگرد زور گرای و بولای ام دینه به هوی او آهنگانه و جا برزن یمش وک اگادارن ام مانگه که کردواریش نوی ناو مانگی مولود مولود یعنی لدایق بونی منالیک منالكيش مبستمان حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم بيمان خوش يمش وكو ملتكاني تر وكو بيشنان من لما انقدا اقل هركس يك بوي بكريت لمزقوتا بي لمالا بي يا بهرشي ويك بيو ديار بيت دری بره با شیواز یک کوا باش بید، گنجاو بید، سودمند بید، ریز بید، حرمت بید لناو خلقه، لناو ملت مانا و رسم بگیری و لفضایکان و لرادیوکان و لتلفزیونکان لیبدری که ایمیش وکو گلی کرد سفاز با خواه بردوام لسر ام دينين وپیغمبر محمد سر کرده مانا وپیغمبر مانا خوش مانا اوید اوتاني آهنگی بو اکین اوتاني باسی اکین اوتاني شعار هل اواسین اوتاني لناو بازارا شیرینی ابخشریتا و اوتاني دوکانکان پیانو دیارکا و پیغمبر یان خوش اوید هل یک بلافیته یک هل یک بپارچه کاغذ یک هر یک بجداری لا اگر آهم کرا
لە ماڵا بێت لە مزگەوتابێ بەو شێوەی کەوا زانا و مامۆسا باشەکان سەرپەرشی بکەن بۆ ئەوەی شتێکی تیان نەکرێکەوە خوانەخواست خلافی شەرع بێت. جا بەڕێزان ئەم مناسەباتانە ئێمە ناوی نانێن جەژن، جەژنی لەدایک بوونی پێغەمبەر، چونکە ئێمە دوو جەژنی گەورەمان هەیە، جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربان. ئەوە ناونراون جەژن و ئەو دوو مناسەبەتە مناسەبەیەکی شەرعین، مناسەبەیەکن عیبادەتن، نوێژی تیایە و ڕۆژووی تیایە مانگەکە و دوای مانگەکە کە تەواو بوو ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانە و جەژنی قوربان حەجە. عەرەفە پێش ڕۆژی جەژن، دوای ئەوە جەژنی قوربانە. ئەوانە بەڕێزان ئەوە پێی ئەڵێن شەعائر، ئەوە پێی ئەڵێن دیاردەی ئیسلامی، ئەوە پێی ئەڵێن جەژنی موسڵمان، ئەوە پێی ئەڵێن عیبادەت. عیبادەت ئەوەیە خوا دیاری کردووە، عیبادەت ئەوەیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دیاری کردووە و نەخشەی بۆ کێشاوە. بەڵام عادەت ئەوەیە کەوا خەڵکی خۆی دای ئەهێنێ، عادەت ئەوەیە خەڵکی خۆی دای ئەهێنێ. جا ئەو داهێنانە ئەگەر باش بوو پێی ئەڵێن سنەی حەسەنە، ئەگەر خراب بوو پێی ئەڵێن سنەی سەیئە. ئەگەر ئەو عادەتەی لەناو خەڵکە ئەبێتە باو، ئەگەر زیانی بوو بۆ کۆمەڵگا لە ڕووی دینەوە، لە ڕووی دنیاوە، لە ڕووی ئەخلاقەوە، لە ڕووی ئیقتیسادەوە، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، لە هەر ڕوویەکەوە، ئەوە پێی ئەڵێن سنەیەکی سەیئە و ئەبێ لا ببرێ و ئەبێ بگۆڕێ. ئەگەر ئەو داهێنانە باش بوو، قازانجی بوو مسلمانان ملت ئیستیفادەی لێکرد لە ڕووی دینیوە، لە ڕووی دنیاییوە، ئەوە پێی ئەڵێن سنەی حەسەنە و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم سواز بۆ خوا ئەو دەرگای بۆ کردوینەتەوە، بۆ ئەوەی هەموو مسلمانان بیرکەنەوە بە درێژایی مێژوو هەر شتێک قازانجی بوو دایهێنن دروسی کەن. و فەرموویەتی من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها. هر کسی سنتیک، ڕێگەیەک، برنامەیەک، دیاشتیک دروسکە لە ئیسلاما، لەناو مسلمانانا سنەیەکی حەسەنە بێ، چاک بێ، جوان بێ، سوودبەخش بێ، ئەوە هەر کەسێ، ئەو کەسە کە سنەتەکە داهێنێ و دواییش ئەو خەڵکەی کەوا لەسەری ئەڕۆن خێریان ئەگات. و بەعەکسیشەوە و من سنە فی الئیسلامی سنەتەن سەیئەتەن فله وزرها و وزر من عەمیل بها. هەر کەسێکیش سنەتێکی، باوێکی، وەزعێکی، دیاردەیەکی ناباش دروستکە بۆ دین زەری هەبێ، بۆ دنیا زەری هەبێ، ئەوە ئەو کەسەی دای ئەهێنێ گوناهی ئەگات. و هەر کەسێکیش دوای ئەوان ئەیکات، ئەوانش گوناهیان ئەگات. بەڵام ئەگەر حەدیثیش هەیە ئەفەرمێ بیدعا، بەڕێزان بیدعا لە عەقیدەت و لە عیبادەتایە. لە عەقیدەی ئێمەدا قورئان عەقیدەی دیاری کردووە، خوا چۆن بناسین، چۆن عیبادەتی بۆ بکەین، چۆن نوێژ بکەین، چۆن ڕۆژوو بگرین، چۆن حەج بکەین، چۆن زەکات بدەین. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە ئەمری خوا لە قورئان و فرمودەکانی پێغەمبەرە دیاری کراون. نوێژی بەیانی دوو ڕکاتە، هەرچی سەرزەوی و عالمی سەرزەوی هەڵسێ بڵێ سێیە هەڵەیە، بڵێ یەکە هەڵەیە، ناکرێ زیاد و کەمی تیا ناکرێ. لە عەقیدەدا ئیمان بە خوا، ئیمان بە مەلائیکە، باسی ڕۆژی قیامەت، ئەوانە شتی تیادا ناهێنرێ. ئەوانەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دیاری کردووە زیاد و کەمی تیا ناکرێ. بەڵام ئەو شتانەی کەوا بابی عەقیدە نین، بابی عیبادەت نین،
پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهی لیا نکردوا بلکو بفراوانی ماوتوا ببوشی ماوتوا پی علیان مسکوتو عنهو بو دوائی خوی او زانایان ماموستایان اتوانن قصه تیاب کن شتی جوان دا بهینن جا ایم ایش علین ایست او پیش ایم ام یادی لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادتا برزان جا عبادت اویا اگر بی کی خیر تگا اگر نی کی گناہ باری بلام عادت شتیک ابی بعادت اگر کردو خیر تگا اگر باشو عادتکا اگر نو کرد حج گناه هناك شرق خمان دامان هنا لبر او ام یادو ام آهنگی مولودی پیغمرا یا بهوی لدارگونی پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم اما خمان دامان هنا و زنایانی پیشو عالم گورکان لولاتی کردواری او لا ولاتکانی تریشا لزور شوینا بو بعادت ایمش اساسی من کردو سیری اکیم هیچ زیانی که تیانیه زور قازان جیه یه مسلمانان نمزگو تکا کو ابنوا باسک باسی جیان نامی پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم قرآن که تیا اخوان رید وکو عادت دعای چن ماموسای کل اصن هر یکا لباره سیرتی پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم باز بو خلککا اکن هنده سرود و هنده شعر بجیان نامی پیغمبره با اوصافی پیغمبره لخوشویسی پیغمبره علیه الصلاة والسلام اخوان ریتوا اما سیرکن ظاهرن شتیکی باشه و قازان جیه نگزرر بلکو زور قازان جیه و اما نشوانو تو اما دینه اما عادته بیکن خیر ما نگاو شتیکی باش هر کسی که جنی که یا نروابوی حج زرر ناکا یعنی گناهی ناکا جالب بر او برزان او یاده او آهنگانا انشاءالله که ام مانگا و سلطایتی و ام جا برزان اما وقع عرضم کردن حتی او نا اهتمامی پی کراو کراو با عطلیش یعنی دوانزی ربيع الأول روجي لدائق بوني في غمان صلى الله عليه وسلم أو كراو بقطلة كراو ببشو أقر خوانا قاس إما بلين أما باشني أبي قطلة كيش لابين أقر بلين أما بدعية أبي روجي دوانزي ربيع الأول دوام إيش بكين دائرة كان دوام بكين مكتبة كان دوام بكين أم قطلة بلين هلية بوشي لبروا برزان یوادارم انشاءالله امشتانه بچوکیشن هرگیز آگاه تن لیبیه نیکن با مشکله که بدا خوایسته لوانیه چن ماموسایی که برریز بلین اما من رأی موایه و چن ماموسا رأی انوایه کمشته که باشه لوانیه ماموسایی که تر چن ماموسایی که تر بلین نخیر اما بدعیه اما باشنیه بکری ریزم هیه با او ماموسا برریزه انا خیش یکا او الرأي وايا او الرأي وايا نيكا او الرأي وايا نيكا تخيشيكا بلام ملتك من با تفرقيتي نكوي بذيته مشكلة او بيكا بليه امر راسه او نيكا قناه بارو او نايكا بليه او ايكا قناه بارو نكري بمشكلة برزان زور شتيكي بسيطة لبين اخوتانا دواكارم نكري بمناقشة اگر يكي كيش دو گن سیره که یاد دوکانه که ایکی علی اما باشه ای کلی خرابه یه ولی بین خودتان هم یکی مشکله ولی ما مساکن خویان حلی کن بیدن دستی ایم او که تمام مساکن یه بین خمان دانشینو خمان ریکوتین ریکوتین لسر اوی ات قناعت خوب زور جنیه چون که لما سایلانا بومان هی جوازی حتی جاری واهی تو لدست بیو جاز جوازی من هی امام شافعی افرمی دست بیل آفرت دست بیو جشکیو نوشکو قبول نیو ابو حنیفه افرمی نخیر دست بیل آفرت هر آفرت یک بیه محرم بیه نامحرم بیه دست بیو جناشکی نیو
هیچ مشکلی گیر نیو مهر مسلمانی کیش بگیره هر کامیان که آشنا باش لبر او بر زند دعا کردم لسر آوشت بچو کنه اما خوان خواسته که عقیدی نیه یکی بله خواهی و یکی بله خوانیو یکی بله نیش فرض و یکی بله نخیر فرض نیو یکی بله حج فرض و یکی بله چون که او خوان خواست نیش فرض و هر کسی بله فرض نیه پی کافر بی لدین داره چی بلان مسئله کی آهنگ کی مولو اگر بکره انشاءالله خیر و نیش کرده خیناک اوه یاله باش نیه نیکات باش داری نیه هر کسی اگه اوهشی من بباش زانم هر کسی کش با گیو مانکا بیکا و زور خیلی اگه و قازان چون که یه مشکلی اگنی جا بوی اما آلیم بر زان زور جار بداخل و نسشتی که بسیطی آوه سیرکی دو گنج دو مسلمان دو کس لدوکان یکا لبازار یکا لکتاب خانکان کتاب یکان من ابن بدو بره بره یکی یا با بیدعی و بیدعی یا با سنه یا بالی هانیس یا برای یکنی اوه ایوه یک قبلتان هی ایوه یک دینتان هی یک محمد مان هی اوه علیه یا دیب کین بخواد خوشویسی فی غمره صلی اللہ علیہ وسلم اوه ایشی لوانه بلی با یا دین اکین اترسی نمادم لزمانی فی غمران نکراوه با یم ایجنه اکین اوه بوچونی وای ایوش هر پیغمری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هر دکتان پیغمرتان خوشوی هر دکتان یک دینتان هی لبرو دعواکارم هرگیز لسر اوشتان نیکن بلام دواتر قیسی که تو رأی وابی دو قتابین لقتاب خانه یکا دو رفیقن دو برادرن دو اهلی مزگوتن قیسی که تو رأی جواز مانه هر دو رأی کهش لإسلام آجه بیتو آبوش یوی دعوه کارم یوی برئیس انشاءالله لما سلا آوات یبگن و برزانی استا بداخوا خودتان زانی ابی براسی اما وسیله تازه لوانی لو پیش من ببیرم یا تلفزیون دا هات بعضی ما مسامان هبو اگر نزدم اوانی تمنیان هی لشستکانا و لحفتاکانشا ما مسای سر سفی بو فتوائی دا هر کسی تلفزیون لمالی هبی ملائکه روی تیناک هر کسی تلفزیونی هبی پناه بخواه و بحجر تلفزيوني نبولا بالا ني يلا من على كاني سيري تلفزيون بكن لو انا يو كاتيتر فليمين نختنا باش تي ابو تشو تشو امانه دي استو ثاني نكف تلفزيونو نسات اللايتو نا انترنيتو ما شاء الله اي فيسبوك كشي استو ثاني همومان تلفزيون ما نهي همومان سات اللايت ما نهي همومان شت ما نهي يعني باش تي نكيد بين زوزو لسال شخصه كان هر كسي سري رود كردايه توالتی ببای او کات پیانه ود گودله هر کس یک گودله ببای پناه بخوان نیوشی دروز نیه نیوشی سر رود دروز نیه نیوشی نازم چی دروز نیه ورده ورده ورده تو مزبوان نیه او با ما مصابر ریزه او کس بر ریزه باش حالی نبو بو آخود سر رود بیا رود نبیه چه علاقی با نیوشو هیه نیوشی فرمیه بین ناوکو اجنو دا پوش راو بیه لسری ناوکو رود بیه لخواری اجنو رود بیه نیوشی خود دروسه شروالا کی کت کبر تا ناوکو تا اجنو برو نوشکف کرد عورت دا پوش تا ناوکو تا اجنو برو نوشکف کرد عورت دا پوش راوه ایتت سر علاقه چیه بو سر اگر رود بیا دروز نیه

0: ام شيوانا او هموله ديني ايمانيو ايما على قمر بيونيو ديني ايمانيه بلان خيان ايكن ريزيان هي خيان ازادن لكنيسي خيانا لمالي خيانا لقركي خيانا هنگ كن شيا كن ملاي عيسى عليه الصلاه والسلام ازادن بلان بو ايمانيه به جوري بشداريان لكوتا يا باريم والخواي جورا خواب خاتنا و جوان کان خواه لیمان قبول کی یا ربی خواه من خیلی سر او رجی پیغمبر صلی الله علیه و آله او دینی پیغمبر صلی الله علیه و آله یا ربی اما اکین بو او اظهاری کین ام ملتی کردش یا ربی محمد سر کرده معنا محمد خوشویس معنا محمد محبوب معنا یا ربی خواه لدنیا دا قبول معنا و در روز قیامت ال سر حوزی کو سر خواه در خدمتی پیغمبر یا ربی کمان کی تو بدسی مبارکی ان شاء الله لآوی کو سر آومان پی بدا یا ربی خواه خاتنا وجوانا كان يا ربي ام دين زيات لنا وملت ما نابلاو كي تو تيمان غيني لم دينا ام شر شر ناخوشيو نهامت يا نما نسر هل غري يا ربي ام نو اساج خيت اولاد مان نشيفاي نخوشا كان مان بدي يا ربي رحم بمردوان مان كي لغناهي باو كودايك مان خوش بي امين يا رب العالمين.
1: لمانچی لدایک بونی فخری کائنات.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردو دي ديمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمه هاني تو خوشويستو تادي سرماني تاكا قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

از دکانم او پیغمبر نازدار من علیه الصلاة والسلام روز قیامتیش روز قیامتیش ام ملت نقبت داماوا ببردوام خریجی آزرداری دلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او تا استا پیغمبر مالاوی لدنیا کردوا روش بولای الرفیق الاعلا طلام ببردوام آزاری دلکی مبارکی که دی کاتی امینید پیغمبری نازدار من فرمی لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وتائما يكتر كافرك دلي بيغمر آثار دين يكتر كجين دلي بيغمر آثار دين أتكي ناموس يكتر كي دلي بيغمر آثار دين هرشي أكرم أكرم بيغمر كافر محمد ورك يشم أوامة كدو أنا نرود رشكر أي رسول الله رويتو اسمي رجنامي أو في غمرك أو أمتك يا رسول الله بزنت شأنك دوا وقال الرسول ما يا ربي أو خاتا خواي قورا بس نزاو في غمر نزاو فاران ويا في غمر من بوكا أفرمي إن قوم اتخذوا هذا القرآن خواي قورا أو تا أو قرآن ينشي لك دوا أو تخسن ظهريا أو تخسن بيشي خويان نايخنا أمامه خير تركوا هذا القرآن هجروا هذا القرآن أما هم يا زرداني بأدلي أم بيغمري بيغمري نازار من فرمي درو مكان أبيني ومتغي دروكا ببر دوا ما زاري دل يدي كاتي فرمي دس باق با كاتي دس بيس بي وقندليو كاتي خيانتك أو كاتي دلي بيغمر آزار دي روج قيامة كاتي زينو أبي نوا أتشين أو تا بيغمر وساوى عليه الصلاة والسلام لا يحوظ وساوى أيه بيت خلق كاني أمتكي يكما يكتير أوبن أريت بيشوا أريت بيشوا بيغمر أيوه بودس مباركي لآوي حوزك وسر بيبخشي كشي ملايكة كاني يختقرن دور تخنوا يا ربي أي ملايكة كان خوايا فروردقارة فريشتا كان أوانا لأمتي منانها أوانا أمتي دون أو كاتا جاركي تر باركي تر صد جاري تر هزار جاري تر مليون جاري تر مليار جاري تر دلي بيغمري نازدار آزار دين أبي بير بكينا يا رب يا أي أمتي بيغمر أبي بير بكينا و شون أو بيغمر ما بوشوي نالو هرشي آزار وشكن جي أمتي كوكيتو نغات آزار وشكن جي بيغمر بو چونك همو آزار وشكن جي تاك لتاكي امش آزار داني دلا گوری رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خواب از من کم از آنی بید تو خواب از دل من پرکی لعبین مسلمان

0: يا رسول الله ادخل يا ابو مرة. والله تحمل ابن ماوي يا رسول الله. نفرت لك وبك بكات يا امين طليت وازار ادري منش كم درخم لك خصمتنا لخصمتي يا ودينا في نوزتها يا رسول الله تخوالي من بمورة تخوات شون ابا رايتوا تخوات شون اوايتا في نوزي سورتي جاسي آياتي تشواردا امرت بيكو امرت بيكاتو بكش بالروادران قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ده بيغمر تخوا كم ترخمي من اللي بمورة بفاري روبلي يا رب او امتم هرچند غلط يعني هي هرچند دور كوتن خواه هدايت يعني بي خواه زياتر بيان كيتن موني كي جوان بو اوي من زياتر عاشنا بكن با امتك
1: بدي هنري زوي وما فيها وسا وسا زندي بحر وبروبا خواه يجان بخشو هم جان سينكم خالقي ما واو جيقا وشوينكم با ارادتو من تيم قفتار ارادي دلم اكم باشعار لبر زايتو ذاتي بيوينا امشو دمو بوين قشتمال لمشوينا بس لسر زات قربي كي قبول چن بيتي اشعار لوصفي رسول اي جم هرچن دا مني قنابار نيم لأو حدا بيكم وصفيار لولاك لما خلقت الافلاك فرما يشخوتا اي خداي بيباك لبر رسول بو جيان دارت خلق كرد لبر خاطر او دنيا دروس كرد هزار ما شاء الله لم بركتا شكراني اوي ام نعمتا كاك لو عسرا عسري جهالت عسري بشنمي ونزاني وغفلت لو وقتاك وابي دستو بزور اقيريان بديل ظالم ومنهور لو وقتاك وفقير وهجار بشتي شكاب ولجير كاروبار لو وقتاك وهركس بيدسبو يا ابو ببرداء يا بنفسبو لو وقتاك وكنيش كاني باك هرب زندوي ان اجران بخاك ايانوت كنيش كناوي بميني ما اي خفتا كسر هالبيني لو وقتاك وبحر ظلم وزور شفولي ادا بلام بناجور هات ام دنيا قورة فياوي البت لو وقتا من دالي لاوي كاوها تاقي كسرى ويران بو ظالم وملهور جش سرگردان بو كأوهات بحري ساوبي آو بو لنور محمد خوريج بيتاو بو ظالم وجرده قد نما باوي أشي جمي كادو كانو داوي توابو بازار ظالم وملهور آواتي فيسي تخوي برده قور إيتر توابو كتزنده بچال بردي أو توزا بهاتن شمال باوكي بباوكان هات أم دنيا ريشي ظلم وجور لبن أهل قنيا جاي درباوي نما زورداري معني قنيا إيدر أجاري دك بخير هاتي أي سباس سالار صلوات بروح هزاران هزار دك بخير هاتي سرداري محشر دعوة إبراهيم صاحبي كوسر سجار بخير بي بياوي بيوينا عتاق قولي باخشي آمينا اياد قاري حزرة عبد الله دك بخير هادي اي رسول الله صلوات بو خوتو آل بيتي تو صلوات بو روحت قلالي غشبو صلوات بو روحت شاي براخ سوار مسافر معراج رسولي نازار ذك بخير هاتي اي كان قاي ادب قريشي تبار هاشمي نسب اي امان الدار مكة ومدينة هزار ما شاء الله باخد رنقينا ام باغ كواب حكمي الله باغ وانيت كذ يا رسول الله هزار ما شاء الله بربرو بربار لبركتو شاي براق سوار باغي اسلام تقولي نابي زرد كزنا بيت هيج وقت بدستي نامرد دجمن دينا قد نستو نابودا يقين كرنا بين امر مردودا اي رسول الله قيانم بفيدات بيش كشد اكم سلام وسلات رحمتو نبي مني قنابار لسراي محشر دبم شرمسار من وكو قلبي لبردر قاكت دايم تنوي ماتش خاكي جرباكت شفاعة فانكي حزرتي رسول شفاعة من يا حزرتي رسول حقا شفاعت أبي قبول لنا أو خبره تاريك وتاره زوان من النبي قربان هواره مخاطر مانقي مولودي وخيرات قبول بفرمو بمن بخاك فات قبول من بكي لريز يارانت بغلام خوتو أهم سنقرانت سنقري إسلام مزقوت قربان سلاحي إسلام قرآن قرآن ما شاء الله سرواز إسلام شزورة حق يك دشمن زامينا سورة لآخر شعري كزو بنازم الله المولى خواه آوات خوازم بقد هنا سيهتي بندار بقد برزائي كيف وهم كوسار بقد الخوشي مردم لمشوا يا خوز يا ترسد أوني أوا بقد قترات باراني بهار بقد جمعية إسلامي ناودار بقد صداقة أبو بكر لغار بقد عدالة عمري سردار بقد حياقي عثمان بن عفان بقد زور بازوي علي شاي مردان صلوات صارج بيل سرتا بخوار بروحي برزي بيغمر نازار
2: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقرين رادوي محراب بكر هاوهر
3: مانجي مولود.

كاتيك جابر كري عبد الله باكي شهيد كري لو حدا زود الله وياك نو خشكي هي يتر هتي ونو باكي قرزار بو خرماكي يبول على خرماكي باش يقرز كان ناكو ايش افرمي برو بيرو دعاء بو كم بركتي تيك اتشي خرما اياتو بقرزا دعاش خرما لجي خويتي يتوي بيغامري خو خو خرماكا هموش ما ولدي خواتي فرمي اشهد اني رسول الله شاتي من بيغامري خو براستي كاي خويني توا كالاغاري اجي خوت ناغري من زور جار اجري زور جار ناوكي ماتش كردو يعني كام حالك خوما لاغاري يعني اما تشغوري ياكا نيل الدنيا وك محمد صلى الله عليه وسلم او ذات مباركه روجك لقال عمر ابي كعمر فرمي بيغامري خواتم لها مش تخشتري لنفسي خوم نبي فرمي نابي ابي لها نفسي خوشت لروحي خوشت خوشتر بي توزي وستاوتي استا لروحي خوش من خوشتري وتي استا ايمانك الطوا ابي اما بيغامري خواما لروحي خوما خوشتر بي اجينا ايمانك دانا مزر لبراوة چن قريبين بجياني بيغامر چن باسي كين چن صلواتي لسر بي براستي من باش او تمنى لدعوة خوشو روش سواز بخوا خريكي دعوة وصلواتي شما ولا سر بيغامر بس لبر خواوك بيوه عادات لكي چون كوري مامو سر شيخ نور الدين مفتي كتابي لسر باو كينوسي و بوين اردن بدياري مالي اوه كخوين مواني بس اواكا كأمبيا مباركة همون روجي هزار صلواتي على سر بيغامر صلى الله عليه وسلم اگر روجه لهزارك زياتري با لبروي مريدي شي عثمان بو رحمت به شو شي عثمان شو تخوي دمي ماس كردوا دس خوشي لي كردوا كزورتي صلواتي على هزارك زياتر بو چونك شي صلوات با مريدي وخيرك بو شي عثمان اش برحمت به خوي جو درجاتي عاليه لخوشي وي

بغناي خوتو باوكتو أتناسي بيئلة من كيست الليرة لم ستوديو وعلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعلم لحظة يا ملائكتك أي جاني برسولي خواه فرمي عثمان محمد رشيد أندازير عثمان صلاة وسلامة بوانيري أبي شوف فرمي خواه الدجار صلاة وسلامة لسربا علي قرأتوي خزمتي باوكي كي لاي بيغمبر بن أسري صلواتي لسربا أم بيغمبر صلاة وسلامي خواه لسربا كساني كان هموش شوية بخزمتي أغان بياخد هموش شوية بخزمتي بيغمبر أغيشت بيغمبر بياني بياخد بيني أتشي بمزقوت علي بياخد أم شو بيغمبري خواه بيني وتم أي بيغمبري خواه بو كيو أتشي فرمي چون بلاي بياخد دوائي بينيم قرائيو بياخد أتشي والله أو قصيدهم لسر بيغمري خواه دعانا تواوم نكرت خوتم بويا قرائيو خوام أغيلين أم قصيده ينوسي ولسري دوائي كساني كان عرزم كردي ما مسا شمالي رحمتي روجي كان كاك ريبوار علي مدير تلفزيوني محلي سليماني أتشي تمالي بحكم برنامج تقديمك أمانا علي ريبوار أقر شيخ خوبة بيغمري خواه ونبينم أزانم أروجا قناحيكم كردو خو قناحيو هي قورانية شتيكي بشكولي كردو أو شو بوي ورياي كاتو خواه بيغمري خواه نبينم أمس الرشي بس لاي أوتو أيش لاي من باسي كرد ما بس دكي من أوايا إيما براستي لصلاوات دانا لسر بيغمري صلى الله عليه وسلم مقصرين صحابي قوتي بيغمري خواه من چني دعا كانم دانم بو صلاوات لسر تو ربعي كي باشا فرمي زور باشا وتي نيوي باشا وتي دس خوش بي وتي اگر دول سر سي دس خوش بي اگر اوكي خمو خفتو همو مشاكل كان امو يحلم فرمي همو دعا كانم تايبه دكم بصلاوات لسر يعني اما اگر لظلمانا دعا كان دانين وبدمي وصلاوات بين بيوزناك هجبلي خواي قورا إن شاء الله ببركتي أو ذات مباركة صلى الله عليه وسلم اشتكان من بوجه بجيك أو إيكا مصلحتي دين ودنيا كافية.

0: دوباره و سدان بار صلاح و رحمت و برکت اخواتان لبه بیسرانی برزو خوشویست بیسرانی رادیو محراب لهر کوی کدمان بیسن باس من باسی لدائق بونی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم بویا لدائق بونی خوشویست و سربر من محمد صلی الله علیه و سلم دلین تنها روژگ نبو لروژکان بلکو دست پیکی کاروانی پر لرحمت داد پروری و بزهی بو با تواوی جیهان او هاد تا فرمان بکا خوشویستی چیا آشتی چون دا پاریزره مروویتی چون سربرزه بی بوی دلین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد لدائک بونی او سرورا مزنترین انسان جیهانی پرکرد لروناکی و دلکانی پرکرد لآرامی خوشویشترین دروست کراوی خوال دایک بو تازوی فیری بزیو مهربانی بکا لیادی مولودی پیغمبری رحمت دا دلکان من بسلاوات در رازینی نوو بردوام او پرژینی رحمتی خدایی اکین پیروزبایی دلینو برزدکینو ابی چی روژگ لوا پیروزتر بی که او سروری تیدال دایک بوا که او پیشوای مروفایتیو او رحمتن للعالمینی تیدا لدائق بو هاتو تا دنیا و وی خوشویسانم جی خوی تید پیروز با یک بنیرین صلاوات یک بنیرین فرمایش تیب کهینا هدیه بو یکتری لفرمایش تا شیرین کانی که همو جاره من ام فرموده بو خومو بو بیسران بیر اهینمو و زور لجی خوی تی که خوی تعالی خوی وصی کردو تنها او پیغمبری صلی الله علیه و سلم هیچ کسی که تر نتوانه او پلقام دست که که خوا وصفیه که افرمه لها چی کس هیا با تایبد لأهل ایمان داران کشوین کوتی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخویان بو خویان دل سوستره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم او شهادتی که خوای تعالی سبحانه و تعالی دایتی با پیغمبر که صلی الله علیه و سلم پیغمبر لپیشتر بو ایمان داران بو خویان اتر بتایبد لبابتو باسو خواسی خیر و بیری دنیا و قیامت پاش روز و قیامت شفاعت قیامت بوی که او پیغمبر نازاره صلی الله علیه و سلم لسر مرگی شهر خمی امتکی بو ولدو روزیش تا تنها شرفی گوره بو دراو بو بردراو فرمویتی اینی لها او تنها بو منو او تنها بو منو من او انجام ادم که شفاعتی گوره و عظمای بو امتکی ساخوای تعالی انشاءالله برسی باری بفرمیو لجه هر بیداخه که دا حشر و نشر من کهو لدستی مبارکی لآوی حوزی کوسر انشاءالله نوشمان کهو خوای تعالی بلوتفکی خوی لمرجیسکی بیبشمان نکا انشاءالله و تعالی با اخلاقی جوان خومان برازیدین و با اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برانی خوشویستم قشکانی بحرمت و دیندار زیاد لهر قصو باس یکمان لهر ادعای اکمان که ایکین بابا کردو انشاءالله شوین سنتکانی پیغمبری خواب کوین صلی الله علیه و سلم با اخلاقی جوان خومان برازیدین و با اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خوای تعالی خوی وصفی کردو فرمویتی وإنك لعلى خلق عظيم أي پیغمبر إخوة بيغمان تولد كي هر برزي أخلاق داي أخلاق جواني داي جا كوتو توسري هيا كمان دا خو رامينين لكوي أودد كيين أخو نزيكي نلودكا كوا يان لنا وراس يان يان لبداميني لودكا كداين بداخوا يان هشتاي نغيشونت دامينيشي بداخوا كاكسانيك هشتاي نفهمی و جهالت بری نداونو سری شیطان بری نداونو لصحرای دشتی بیابانی دوری اولود که خویان دبین نوا خوای تعالی هدایتی اوانیوشو امش بدا بوی ابی حول بدین بو اولود که بروین با اخلاقی جوان خومان بگین اولود که اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امیدی خواه انشاءالله که گیشین اوه اتلوه لخزمت رسول الله نازدار صلی الله علیه و سلم خومان ابینی نوا ان شاء الله لقيامتي شفاعتي هاو مجلسي وهاو نشيني بومان مسوغر دبي وكو خوي فرمويتي ان اقربكم الي مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا نزيك ترين تان لمنا ولا روجي دوايدا لروجي قيامته او كسانن كوا اخلاقيا زور جوانا او كسانن كاخلاقيا اخلاقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داخل جرانم كومنت يكم بينيه خوشكيك لەسەر برایەك وێنەیەکی دابزانانی بوو ئاویێدا بە گیانلەبەرێک ئەمیش دەستخۆشی لێ کرده بوو ئەوەی ئەمە مانای جوانی مرۆڤایەتیە نوێشکردن و لەچکۆ ئەم شتانە هەموو شتانەی تر درۆن ئەی بەداخەوە ئەمەش بێ ئینسافێکی تۆیەدا دەکەم بەداخەوە تۆش لێرە بێ ویجدانیت کرد نا بڵێ ئەمە بەرهەمی نوێژ و لەچک و بەرهەمی بنەما جوانەکانی ئیسلام ئەوانەی لێوە شەوێتەوە ئەوانەی لێ ئەوە شەوێتەوە زۆرێک وەکو لە ئەوەڵی بەرنامەکەوە تۆزێک لەمە پێیشارتم پێدا لەوانەی کە ئیدعای مافی ئاژەڵ و بەزەیی هاتنەوە بە گیانلەبەر و مراعاتی ژینگە ئەوانەکەن بەڵام بە ساروخ و باروت و دەبابە و هینەکانیان ژینگا سووتێن و وێرانەکەن و بێباکەن لە هەزاران هێلانە و تەیر و تیر و لەو دارستانانە ئەسووتێنرێن لەو شاخ و داخە ئەسووتێنرێن غێر بەرهەمی دەستی ئەو زاڵمانەیە نا پێغەمبەری نازار صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی خۆ ئەخلاقی جوان ئەزمە نەبووە ئەخلاقی جوان ئینسانەکان بێجگەلەوەی کە پێغەمبەریان بۆ بێ خوا وەحیان بۆ بێنێ هەر معرفەت و ژیرێک خوای تەعالی پێیداون سەلیقەیان پێ ئەشکێ بەڵام ئەفەرمێ زیاد لەم عەقڵ و ژیریە خوای تەعالی منی نازڵ کردو بۆ ئەوەی ڕێنمایی مرۆڤایەتی بکەم ئەخلاقیان تەکمیلە بکەم تەواو بکەم ئەخلاقیان بە تەواوەتی بگەێنمە قیممە لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق من إنما وكو همو جارك ما مصيان لو تاركاني أنا أماجي بيدن بيو تري حصل يعني شي يعني تري أوشتا قرغكا يعني خواي تعالى بس وكو بلاي تربو أوي ناردوم كتاوكري أمو أخلاق جوانا كان بم مكارم الأخلاق يعني أخلاق برزكان برو بي بدم هاتشيكي ما بيتوا أواني تريش تواوكم لقليها ئەگەر ئینسان عەقڵی دەرکی پێنەکا زۆر شت لەوە چی ئێمە بەلامانەوە شتێکی ئاسایی بێ ئێستا شەقێک هەڵدەی لە بەردێک احترامە لە ڕووی جەنابتانەکەڵین یعنی ئاماژەی بۆ شتێکی زۆر ئاسایی لەس ڕێگەی کاگۆڕەی قتولەیەکی میپسی ساردی یان بەردێک یان شتێک ئازارێک ئەمە ڕەنگە تۆ هیچ ئاسایی بێ بەلاتۆی حسایی بۆ نەکەی بەڵام پێغەمبەری نازدار صلی الله علیه و سلم بۆی دیاری کردوونی و خسوێتی ڕیزی مەکارم الئەخلاقەوە فەرمێ او بدل لا صدق او اجر پاداش بول نسری ولا خواروی درجه ایمان لیو دس پیکا من به جد جان فرمو
1: ریه هی من به جد بو گورو بیشت چوار شم پین شم جمعه ایام البیضا واتر روز سیکان امسی روز اجر یک دانه من گیتی هی فاقا اگر ناتوان هستی که بگرین روزی که بگرین
0: سلام
1: كيف ما نخدمه في عليه الصلاة والسلام أحسن القرون قرني أحسن القرون
0: أحسن القرون قرن
1: قرون يعني هذا الصدق الزاري كقرني كمام وصا
0: بالي بالي باشترين قرن
1: قرني أحسن القرون قرني أوفر مليك يا خمار عليه الصلاة والسلام من بهجت شاي قورو بيشك ما شاء السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته ما مجد جان واجزا خير باتو بودي قدوي روجو جران مام بەجەت گیان ومێدەوار ئینشاءڵڵا خوای گەورە هیدایەت و ڕێنمایی ئێمە کۆمیسەرانی خۆشەویست چیش بکا ئیتر کەم تا زۆرێک بتوانین لەم گەرمای هاوینە بۆ گەرمای ناو قەبرمان بۆ گەرمای ڕۆژی مەحشەرمان ئینشاءڵڵا کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم فەرمێ حەفتا ساڵ حەفتا پاییز یەک ڕۆژ لە پێناوی خوای تەعالای بە ڕۆژووبی خوا حەفتا ساڵ حەفتا پاییز دوور ئەخاتەوە ڕوخسارت خوای تەعالە حەفتا پاییز حەفتا ساڵ دوور ئەخاتەوە لە تین و ناڕەحەتی ئاگری جەهنەمی ئیتر وەکومان باجەر فەرمووی ئەمڕۆ کە دوانزەیە سبەینە چواردەی مانگ چوارشەممە و پێنجشەممە و جومعە ئەیامل بیزەکە جا ئەوەی کە سێ ڕۆژ لەمانیکا سێ ڕۆژ بە ڕۆژووبی هەم ئەم سێ ڕۆژە ئەگەر سێ ڕۆژەکە بەسەرێکەوە بگری بۆ ئەوەی تۆ مانگی خێری سەوابەکەت مانگەکەت بۆ بنووسرێ یا ئەگەر نەتوانی من ئەم ڕوونکردنەوەیش هەر عەرزتان بکەم ئەگەر نەمانتوانی ئەیامل بیزیش بەسەرێکەوە بگرین هەر دووشەممە و پێنجشەمەکان بەسەرێکەوە بەردەوام بی ئینشاءڵڵا هەر پێنجشەمەش بۆ نەگیرە سێ دووشەممە بگرە سێ پێنجشەممە بگری بەر ئەوە کەوی کە ئینشاءڵڵا هەر ڕۆژێک والحەسەنەتو بیعەشری ئەمثالیها مانگەکە بۆ بێت بە ڕۆژ و ئینشاءڵڵا هەر ڕۆژێکی دە ڕۆژ ئیتر سێ پێنجشەممە سێ دووشەممە دووشەممە و پێنجشەممە ئەوە نورن عەلا نور ئەیام ڕبیزیشی لەگەڵا کری ئەوە حەج جارێکی تر نورن عەلا نور کەمان بەرجێت و هاوێنەکانی ئەسپی دینداری و عیبادەتی خۆیان تیا تاو داوە نوخشە بێ لە ئێمەی ئەهلی ئیمانیش و سەرجەمی سەرانی خۆشەویستیش خوا توفیق با من با توفیقی خوای گوره توفیق با با خوایشتی تری شالم بز نیت بینی خوای گوره آسانیه که اول پیش کە لە ڕۆژێکا بە ڕۆژوونی بیرەکەیتەوە باشە منەوە هەموو ئاوا خۆمەوە ئەی خۆ بە ڕۆژوو مەڵایەتی نواخن کێ نەبوو خوایە بەس نیەت بێنە بە ڕۆژوو بە ئەیتر ناوتینەتی بە خەڵایاڵە تۆ زیەک بەڵێ وەکو عادەتی کە ڕۆژان لە ژەمەکەیە نانێگە خۆی ئەلەو کاتەیە داوایەکە تۆزیە ئیتر تۆزی غیە دووگرێ ئیتر تەواو ئەپەڕیتەوە لە پردە ئەو تۆزە پردە تەسکایی تایە تەنگاڵانەی تایە ئیتر لە وڵا فەرەحی ڕووتیەکە خوای تەعالا بۆت ئاسان ئەکا ئەوە شتێکی مجەڕەبە و هەر کەسێک لە ئاسی خۆیەوە تاقی کاتەوە ئەو کەسانەمان لە ئەهلی ئیمان بیسەدانی خۆشەویست کە حسابی ڕۆژی دوای خۆمان بکەین ئەم دنیا هەروە بەڕۆشی نامێنێت و بەخوا هەر ڕۆژەکان بەسەرمانە تێ ئەپەڕێ بیسەدانی خۆشەویست بەو خوایە تێر نان بخۆین ئەم نیوەڕۆ دەعوەت بین و بە ئارەزووی دڵ بخۆین کەسێکیش کە بە ڕۆژ هەر وەکو یەک ئێوارەمان بەسەرایە ئێمە عەینەن شت برسیمانە بێتەوە ئەو پاداشتەکەی بڵێ ئینشاءەڵڵاه نیسان کە خواردنیشە خۆین ئەویش هەر ئەجری تایە بە بیسمیللا دەست پێکەین بە حەمد و سەنای خوای تەعالا کۆتایی پێێن ئەجر و پاداشی تایە بەڵامیتر ئەجر و پاداش بۆ ئەجر و پاداشی تر فەرقی هەیە گەورەیەقی فەرقی هەیە فەزڵەکەی زۆرترە فەرقی هەیە زیاترە زۆر فەرقی هەیە بۆی خۆشەویستەکانم ئەم دینداریە بە چێژە بیکەین خۆشە ڕۆژوو بگرین بە چێژەوە ئەگەر ناتوانی ئۆستر زۆر لەسەر نییە مان باسی سنەتن بەڵام کە ئینسان هەستی لە حەلاوەی ئیمانی چەش چێژی بێ بە ئەویست من خۆم لە جومعەیا کە ئەچمە سەر مینبەرەکە ئەزانم کێ بە حەلاوەی ئیمان و چێژەوە هاتووە بۆ جومعە کێش بە ئەوکو بڵی لامسەردایی و بێگارێکە وەکو بڵی کورا بڕۆم لە کۆڵی کەمەوە دیارە هەر بە دانیشتنەکەیە ئەوەی کە هاتووە و لەسەر ئەژنەوە یا هاتووەتە سەفی یەکەم و تەحیەتل مەسیدی کردووە و بە ئامادەیە و پیو دیارو کما اجری دسکوی اما ایوی فضائل جمعی دسکوی اما ایوی خوالی خوش بی اما ایوی بهره ورگری لو جمعی برکتی خوای برکوی اما ایوی او جمعی دا هاتوی پر بی لخیر و برکت بلام کسی که تیر هاتو پال یاو تو قاچی لی را کشی لو سرشانی لی دا آیاو ایتر لم ورده بیتو لو لا ورده بیتو حرک و جولی زورو دالغی ارابم لا بولاو ایتر اما خوی حی على صلاة دیارا کی چش لو جمعی اباو کش مشتکی لا روتینیه بۆیە با بە چێژەوە خەریکی خواپەرستیەکانمان بین ئەو کاتە وەڵاهی لێت مسۆگەر بێ لای خوای تەعالا ئەجر و پاداشەکەت بە مزاعفت بۆ نووسراوە خوای تەعالا پێغەمبەرەکەمان سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ڕێنمایی کردوون و فەرمایشی پێکردووە فەرمێ خوای تەعالا کردەوانێکی زۆر پێخۆشە کە بە دڵ و داهێن بکرێ بە ئیتقانەوە بکرێ ئیتقان یعنی تر بە دڵ و داهێن بیکەی يعني بحزوا بيكي يعني بليهاتوهي بيكي شرع چون دياري كردوا عبو شوية بيكي بخوا شرع بن الجمعان يفرموا اواهي نخوب شوي لمالو نزوية بو مزقو ما مساعته جزا سر من بركة وها على رلال ليو لجرعية دسر إيشكي وبعقالي عالق ومانا جمعية كي دلو داين و إتقان اوهي كي لبن روجو خطي بو آمادة كي او روجو وقف كي بو خواب ترخاني كي سنتی غسلی بۆ بەکار هێنی دەستنوێژی کی جوان جلوبەرگێکی پاک و تەمیز شەدیژنیە تازە بێ بۆنی خۆشدەخۆ دەدەی زوو ئەچی بەرەو مزگەوت و مالی خوای تەعالا لە ئیمام نزیکە بیتەوە ئەم مزگەوت چۆڵ و هەڵا چێ لە سوچەکەی ئەوسەری ئەوسەر پاڵی لێاتەوە دانیشێ ئەمە تێنەگەیشتنە ئەمە نەزانینە نازان بیش زانێ یا هەر لامسەلایی ئێکاتە بەخوا لامسەلاییش مەلایکەتەکە قەڵەمێکی بۆ لێدا لە جومعەیەکی کردو هەر وەکو خۆت دلی خۆت مەسەلەن بڵێین هەر لە کۆڵکردنەوەکە لە کۆڵەکردنەوەکەت بۆ نووسێ لە کۆڵکردنەوەکەت بۆ نووسێ بۆیە مامۆسای ڕەحمەتیمان ڕەحمەتی خوای لێ بێ مقدیمەیەکمان هەیە پێشماگەکان دابەزێ مامۆسا مەلا مۆسای ڕەحمەتی ئەفەرمێ تۆ لە نوێژە ئەچی لە سەهۆڵەکە پیازەی سەهۆڵەکە بۆ نووسێ داڵغەل لە سەهۆڵەکەی لە بازارە و لە ناو جادەی مەولەویە پیاسە و بازارەکەت بۆ نووسێ داڵغەی ئەگەر لای دین و لای خوا بێ سبحانە وە تەعالا لێ قەبر و قیامەت بێ ئەوەش لەیا پاداشی خۆت و بۆ نووسێ هەر کەس بە گوێرەی داڵغە و نیەتی خۆی خوای گەورە زیاتر شارەزامان کە لە دینەکەی خۆی تێمان گەیێنێ وە خاتی ئیسم و سیفەتی بەرزی ناوی جوانی خۆی خۆشەویستی محبت و یقین خۆی و پێغەمبەرەکەی سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دڵەکانمانە بچەسپێنێ و جێگیر بکا بە چێژ و بە خۆشەویستی و بە عیشقەوە عیبادەتەکانمان ئەنجام بدەین ئینشاءەڵڵاه تەعالا کا قادری بەڕێز پرسیارێکی یا فەرموو نوێژە فەرزەکان ئایا هەموو ڕکعاتەکان لە دوای سوورەی فاتیحە سوورەتی تیا ئەخوێنرێ کاک قادری بەڕێز تەنها لە چوار ڕکعاتیەکان ڕکعاتی یەکەم و دووەم فاتیحە ئەخوێنی لە دوای فاتیحە سوورەت ئەخوێنی لركعاتي چوار ركعاتي نيجي نيورو عصر وعشاء دور كعاتي يكمل لدواي فاتحة مثلا قل هو الله وفلق أخويني إذا أقل آياتي ترشو لبرا أو أنا أكون منباس يكين برام لركعاتي سيام لدواي تحيا دالسايت أو بس فاتحة أخويني لركعاتي شوارا مش بها مانشيو لما غريبي شا ركعاتي يكمل دوما إخويني دسيهما صورة لدواي فاتحة ناخويني جابويا فهمت دي معنى يا بلي باب فرمي
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله كعدنا الجان
1: قربان موسيقى صلاة ورزي طيبتهم للرجة في روزة بو جنابو بو كارمندان بو بيسر برزاكان تر موسيقى
0: يا ربي سر فراز بي صلاة ورز بو جنابي شد يا خواه في روز بي لجنابي شد
1: سلام بي يا خواه دعوة كارم لخواه قورا ببعت خالك ورچرخان لهمو جيان مانا
0: ان شاء الله
1: شوان كوتي في غمر صلاة ورزكينا يكي لبرنامج سرك كان من لجيان مانا موسيقى
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما وصاجان لكردستان ولنا وكان صلاح الدين ايوبيه وصلايك دنيرين ودينوسينا ولا فل قلا جزكاني هورامان وقلاي دربر وكاني رام وشاهو وقلاي قلا جن مكاني شار زوره ديدين كاواني كردي ديبا بو شار نوراني كي مدينه بخلات بدات سرداري مدينه
0: اللهم صل
1: على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: سيدنا محمد
1: يا اخوان يوادر موصيان فزات موصيان فزات امرت ان شاء الله يوادر هروا براسي من يسا ام بيانك هات مدر هات مكر امر نوعي كتر للام خوشيك عجيب لطلو درمايك ناو بازار موصيان هر دوكانك كمال چكليت وشيريني وآوي سادي داناو يعني هات سي بي اي كي خوشيق لنا ناحي خلقه هيا
0: بالتاكيد
1: خوشويسي غيه بو دربريني بو خوشويسي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني براسي جيد خوشيه با خلقانك لمنا لا با سي پیغمبر صاصن بنعيب كن بلا ما قربين كردستان كي خومن بين ازانه پیغمبر صاصن كي چون بيناتن خاصنا كم دعوا كرم خاي گورا ام يادهم زارك بو خوشي به بسمانو خواه گوری ارمتی من ببتوانین یکی بین لشون کتکانی پیغمه صاصلم و سپاسی خواه گوری جاکین که یکی کن لأمتکانی پیغمه صاصلم با انشاءالله لروج قیامتا با دست پیروزکانی پیغمه صاصلم آوی توسر من تیب بخشیتو لگلویش حشد بکا انشاءالله موسیقی
0: اللهم آمین
1: باستانا کم دستان خواه جمان سایی عزیز من
0: خوربان کم آمین یا ربی خوربان مرسادان جان یا ربی سرفراز بی لامانی خواه بی لایکی شاو لخدمت تاین خوشکی برزم فرمو
2: سلام مامس نگیم
0: بانشی علیکم سلام فلای برکاتو
2: مامس نگیم پرسیاری کم ابو بیز بسمت اما روشو سکن کبر روشو دین اتوانی بری قرزی سکنید
0: انشاءالله اتوانی نیتی قرزی لبینا انشاءالله همون نیتی لو روشانه بیرتو با امیدی خواهی تعالی غنیه دولمنده نیج لخزینه که کم نابیتو نیتی لبینا انشاءالله خواهی گورب خاطر بر او قرزانه قرضه کان پیش تر دای کی شانه و نیتی قرضه کی دی بین ان شاء الله بر سنت کی شکه ل پنج شمو دو شمانه کی گیت بابا شو
2: سگان
0: زتمن نمانی خوایبی کا خاطر جانو کو عرضم کردی نجی مغربی اشتیار کعات دور کعات ی کمیان فاتحه قل والله خوینی یان قل اعوذ برب الفلق سوره تبچوک کان یان آیته کی تل قران پی روزال رکعاتی سیم نه خوینی ل چوار کعات کان انشاء الله رکعاتی سیم چوارما نه خوینین يك حسابي ترى هي تو الروي مزقود بجماعة نيجدع بسي لركعاتي سيما فرياكي يعني عند التحيات هلا سيتوا تو لي هذا سبيكي بو أوان ركعاتي سيما شوار بو تو ركعاتي كم دوما أجر فرياكوتي يعني شو كأوان فاتح خلنا والله الله أكبر أجر فرياكوتي خود بيخوانا لقال يا أجر فرياجنا كوتي هنيو جا كدروس كقادري بريس أنجاوكو أفرموي لبشي دوين برسيارك على السجدة تواني دعابك أي شون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی نزیکترین کاتی انسان لخوا پروردگارکی و اقرب ما یکون العبد بینه و بین ربه و هو ساجد نزیکترین حالتی که انسان لبین خوی و پروردگارکی بریتی لک حالتی سجده بویا فرمو فاکثر فیه الدعاء دعا و نزاو پارانوی زور تیاب کن ایتر نیاج فرزکانیش بی بله لجماعتا تو مقتدید با امام هو دواتش امام دوايسي سبحان ربي العلا كالسي توا فريا نكوي بويا اما بوكاتي نيجي سنته يان نيجي كي فرض بجيا خود اتواني سجدك دريش كيتو دعايتي اخواني کا قادری بەڕێز لە نوێژی فەرزا بێ یا سنەتا بێ ئەتوانی دوعای تیاب خوێنی بڵێ وەکێ لەو دوعایانە پێغەمبەری خوا سەڵا وسەڵەم زیکرانە بێژگە لە سوبحان ڕەبی العالا فەرمویەتی سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك فاغفر لي ام دعاني تيا خوين دو سبحانك اللهم وبحمدك واستغفرك فاغفر لي يا ربي ام دعاني تيا خويني يعني اتر هاد دعاي كي تري ماثور كلا برد بي تواني بي خويني كا قادري بريز الى غير نوجيشا تواني لهكاتك لكاتك انا قو سجده بري بدم سجده ودعاي كردي بخيني بلام لنا نوجانا يعني هر بجياد لجاتي اويكا بس اكو شواز واسلوبك سجده كبيت بناوي سجده شكر و اتل ناوي شيا اتوهي سجده كدريش كيتو كمال دعاي تياب خين والله تعالى عالم باوكي رباز بيروز بايو پاياميكي ابو خواهي گوره پاداشي باتو ما مجدتي بردش من او يادوار يعني فرمو خواهي گوره سرفرازي كا انشاء الله لدعا خيركاني ببش من نكا ودعا كاني بو امشو امش بو اوان گيرا بكا انشاء الله وسعداني برس براسي قصك الزور جوان بو بالله بيقمان فرقي هيا چون فرقين يا روجك تو بي رازيني توا لا عشق و خرشي يسي و ناوي كي بني مناسبه كي هبه أرى والله سيماي كي هيا دل بحيرانة بي بوي دل بي أقولي لا عشق و خرشي يسي الحمد لله كومل قيك بيكمو كوري نابين يعني اما نابي تباساو الله يمو كابرا لولا ووايت يوم الشكانيت ولم لا شواكا كاكا موشتي بري خوي اتد نقص مانية تقصيرات مانية حول ادين بأميد دي خواي تعالى نقصة كان مان بركي نوابا تواصو بالحق وتواصو بالصبر يكتري ايتر معصومنين بخوا نابي الملائكة ايتر اما واناكا ايتر اما نويرين باسي كسب كاين نخوا باسي خواب كاين نباسي بيغمر كاين نباسي حج عمر كاين نباسي نيوش كاين نباسي حجاب كاين نباسي يرديش كاين ناخير ولكن أمانه همو في الختام لنتيجة إنسانينو مقصر إيشينو تقصيرات رومانتيكا وبوي هي كم ترخيمي رومانتيكا وقناه باريج رومانتيكا وبلام وقرنق أويا زوزو توب كينو بقرنو بولاي خواه سبحانه وتعالى بيغمبر كمان صلى الله عليه وسلم أو حقيقة بيان كردو فرميتي كل بني آدم خطاء حتشي أوي بيبر بني آدم خطاء يعني زور معرزن بوهلا كرنو توشي هلا أبن بلام كهلا مانكر هناك آلية لدعية بخو خير الخطائين التوابون توبة ما نبير نشي استغفار ما نبير نشي توبة واستغفار بكين دايمو درهم بردوام استغفر الله ما لسر زمان به وأميدي خواهي تعالى إن شاء الله لكان من فاراو به لو جنو جاري ولد قناه تقصيراتانا خواهي تعالى پاك من أكاتوا برنامه كمان بپایان گشتو و بگریشان چند خلکی تیپاریوین برنامه که خواهی گوره پاداشی مولایک بتان باتوا و او برای خوشکب رزانی پویندیان که خواهی گوره پاداشی خیان باتوا انشاءالله لخواهی تعالی پارمو مالی ها یکی با یکی بیسرانی خوش و اسمان پرکر لنور و رحمت و برکاتی خواهی یا ربی خواهی هر کسی که نخوشی من هیا هر کسی نخوشی نمالکه هیا دید دواء کم بناو پیروز و کاند بصفتی برزی الشافید شفای عاجلی هن ببینید یا رب العالمین و قرزی قرزارکان من بارکیت و برکت بخیت رزق و روزی حلال یعنی و تا مسیطر من بسر باری جیان یعنی و قرزارکان یعنی لکول بیتو یا ربی خواهی هرزانی برو ولات منا بینی لهم قیلانکان رزگار من که بر شفاعتی گوری پیغمبری نازار من خیلی صلی الله علیه و سلم و زیادر شهر زمان که لدینه کد لخوشویسی خوت و پیغمبر کد صلی الله علیه و سلم بهر مند من که زیادر و زورتر دل من پر که لنور و رحمت و خوشویسی خوت و پیغمبر کد صلی الله علیه و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
3: مانگی مولود

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

جاكاتيك اي جوكان بليني يكميان ديت كا تولتان لبكينوا بند تايبتكاني خومان دنيرين سرتان كخاوني هزو تواني زورن يتروان بهمو كنو كليني چي قلاو شاروشك كان دادا سورين وودقرين بشوين يانداو ام هرشي تولي بليني خدايو دبيت بيتدي زانايني سردم دلين عبادا لنا ما بس هاولاني بيغمبرك قرآن وصفي كردون بتندو تيجي دش بخدان ناسان لكاتي جنگ دا.

لدواي أولا وازيتان أي جوكان لغفلة دوا كوتني جهاني إسلام دا نورتان ددينو دا صلاة من بسر ولاتي إيمان داران دا پيدا دينو مالو سامانو كوري زورتان پيدا بخشينو واتان ليدا كردن كا زور آمادا بن بو هيرش بردنو پلا ماردانو پروپاگند كردن

0: براستي ام قرآن هداية بخش بو چاك ترين ريگ و ريبازو برنامه مجدش داداد بو ايمان داراني ككارو کرده و چاك کاندکن كبهگو من پاداشتی زورو بس نور چاو ريانا
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: براستي وانشي كباور بروجي دواهي ناهنن سزايشي بأيشو آزارمان بو آما دكردون

انسان كاتيك تنگتاو دبيت دعاو نزاي شر دكات هر وقت چون لكاتي آسائي دعاي خير دكات انسان هميشو بردوام بپلو هلا شيئا.

كاتيك بمانويت دانشواني شارو شاروچكيك لناو ببين او سرتا فرماني جوه رايا ليدا دين بدولمان دكان كجوه بحرامو حلال نادن كتاكو تاكا كاري بكن كتي اوان ياخي دبنو خرابا كاري دكن لشارك دا او سايتر شايستي او دبن كبر ياري ايما بسريان دا بسابين ريد انجا يمشكاو ليدا كين بسر يكدو دارو بردي بسر يكو الناهيلين

0: تماشا بکو سرنج بدا چون ریزو پلو پایی هندی چیان من داو بسر هندی چی تریان دا. بگو من پلو جیاوازیکانی او جیهان زور گورترو زور زیاترن.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: أي إنسان هر جيز نكيد خدايا چي تر بكيت هاو تاي خداو ها ولي بو بريار بديد تنكبو كارد زبونو خجالت دبيد.
1: وقضى

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خويشان بجيبهن وبيوند يكان لتوارتي ويشرع دا تشاو ديريبكا اروهم ما في هجارانيج بيارمتي دانيان بجويريتوانا انجام بدا اروهم ما في الربواريج بدس جيرو يورينشان دان جيب جيبكا دس بلاويج مبو مالو سامانت بفيرو مدى.

0: الخاص
1: خو اگر نتواني يارمتي ناو براوان بديتو با اميدي الرحمتي پروردگارو بخششي او بويت او دكريت بگفتاري جوانو قصي خوش رازيان بكيت

0: هرجيز نكن تخني زنا بكونو لين زيك ببنوا تنكا وبراستي قناه تاوانو هلو ريتكي چي زور ناقولايا
1: ولا

0: هروها بسر زويدا بكشوف شو لخو بايبون ومرو چونك تو هر جيز ناتوانيد زوي كناو در بكيد ناش گيت برزي چيا كان اترم كشخوشان ازيد لتشيا
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
0: همو اوشتاني كلا آياتكاني پيشودا باسمان کرد خراپكاني لاي پروردگارد نا پسندو نا بجيا هول بدا هميشه دوره پريز بيد ليان.

او رين مياني كبرورد قارد بوحي بوي روانا كرديد بشيكن لحكمتو دانائي نكيد خدايا چي تربهاو تاي خداي بالا دست بزانيد چونك اگر وابيد فريد دريتناو آگريدو زخوا بسر زنشت كراوي و رسواي و شرمزاري و دور خراوي لبزي خدايي.

كاتك قرآن دخوينيد ايما بربستي چين ناديارو شارا ودخين النيوان تو اواني باور بروجي دواينا هنن تونك السودي ليور ناقرن

0: أي محمد يادي أوبك كاتيك بيمان وتي كبراسي پروردگاري تو دوري خلچي داو و آگا دار بهموشتي چيانو اوشتانش کل خونده نشان من دايد تنها تاقي کرنو بو بو خلچي هروها بباسي درخت النفرين لكرا وكش کل قرآن دان ناو براوا تاقيان دكينوا كافرکان کردان قالت جارو وتيان چون درخد لناو آگر دا درويت عقليان كل بو لآسي تواني بيس نوري خدايي دا بمرجك امد دمانويت بم باسانا بيان ترسينين دايان بطلچينين کچی او باسانه هیچ چن بو زیاد نکد تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید
1: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجد

0: سوين بخدا براسي ام ريزمان لنوي ادم قرتو بسر وشكاني ودريادا بجورها هو كاري غواسنوا هلمان قرتونو لرزقو روزي پختو تاچي وزورا وزور بهرور مان كردون لخوراكو پوشاكو مالو نو مالو هتا دوهي براسي اما ريزي زياده يوان مان داو بسر زور بي او بدي هن راواندا كدروس مان كردون لهمو رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن
1: يوم ندعو كل أناس بإمامهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال وما

وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. بناوي خوي قورو مهربان بسراني بريزو خوشويست هورياني برنامي طوافي دل سلام ورحمتي خوي بروردقاتان لبت لا ألقي شينوي برنامي طوافي دل دا بأيوي بريز دقينوا بفرمون بو برلو بابتكاني برنامج أمجاري طوافي دل للراديو محرابه.

عبد المطلب دفر ميت باوش من محمد يا أميني بكسو بدرب خمر ويني لباش أو للا إمامي شريفي وقتي

بتفي أبو صديقي نازار رزقار بول السوي يشي قسيمار شخصي رحمة للعالمين بي أبي رزقاري هربة وتأمين بي دسها ودستي روح القدس بي موردي لطفي إخوة يقدس بي چون شفای من

ما شيح صامت لطفت مرهمي زامي زليلة بوقاب يحصان ناوت كليلة خم خسقاب يمن ومانت وك عرب دخيل دسم دامانت كمنكر كمنكر دواي معجزي لكرت فإشاري داس مانجي دولت كرت اقتربت الساعة وانشق بولت بوني مانج دليلك حق أعلى معجزي سيد العدنان لفظ

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تساوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم حولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشبل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بونما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات ها تجيني.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما ميسرا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دا فرمي: من وك پرورشيارو آسان كاز روانا كراوم. برنامه پرورشياري مزن لبرنامه پرورشياري مزن دا فيري او رقوه كاراني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دبين كلا پروردو بيگاندني هاولاني دا بكاري هناوا. برنامه پرورشياري مزن لخطاب خاني مدينة دا بري باز پرورده يكاني ما مستيم روفايتي عشنا مندكات. برنامه پرورشياري مزن لآمدو بيشكش كردني ما مستى محمد عبد الرحيم. برنامه